من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل. إنما كان عمر رضي الله عنه يعتجب بهذه الآيات لما فيها من الفوائد الجسيمة، فقوله إن تقوى ربنا خير نفل، أي أن تقوى الله خير ما يؤتاه الإنسان وخير ما يعطاه الإنسان. والتقوى كلمة خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في العمل، لأنها أداء ما افترض الله على العباد واجتناب ما حرم الله عليهم، وهذا أمر ثقيل. قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور. وقد خصهم الله تعالى في الآخرة بنعيم الجنة لا يشاركهم فيه غيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، رواه البخاري. أي لم يطلع الله عليه ملائكته المقربين ولا أنبياءه المرسلين، حتى إن هذا النعيم لم يطلع عليه رضوان خازن الجنة. قوله رضي الله عنه وبإذن الله ريسي وعجل، أي إنه لا يبطئ مبطئ ولا يسرع نشيط في العمل إلا بمشيئة الله وإذنه، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق في العبد القوة والنشاط للخير، وهو الذي يخلق فيه الكسل والتواني عن الخير، أي أن الخير والشر اللذين يحصلان من الخلق كل بخلق الله تعالى ومشيئته. قال رضي الله عنه أحمد الله فلا ند له، أي لا مثل له. قال بيديه الخير أي والشر، أي أن الله تعالى مالك الخير ومالك الشر وخالق الخير وخالق الشر، لا خالق للخير والشر من أعمال العباد إلا الله. ليس العباد يخلقونه، ولا النور والظلمة يخلقان ذلك كما قالت المانوية، وهم قوم يقولون النور والظلمة قديمان أزليان ثم تمازجا فحدث عن النور الخير وعن الظلمة الشر. وقد كذبهم المتنبي الشاعر بقوله وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذب. وإنما اقتصر لبيد رضي الله عنه على ذكر الخير دون الشر اكتفاء بذكر الخير عن ذكر الشر، لأنه معلوم عند أهل الحق أن الله خالق الخير والشر. وعلى هذا اتفق أهل الحق، فإيمان المؤمنين وطاعاتهم وكفر الكافرين كل بخلق الله تعالى ومشيئته، إلا أن الخير والإيمان والطاعة بخلق الله ومشيئته، والكفر والمعاصي بخلق الله يحصل من العباد لا برضاه بل نهاهم عن ذلك، وهو الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يجوز قياس الخالق على الخلق كالذي يقول كيف يكون خالق الشر فينا ثم يحاسبنا في الآخرة على الشر، فقد قاس الخالق على الخلق وذلك ضلال بعيد. لا يتم أمر الدين إلا بالتسليم لله، فمن سلم لله سلم،
ومن ترك التسليم له فاعترض لم يسلم. فإن قيل أليس الله تبارك وتعالى قال بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، اقتصر على ذكر الخير ولم يقل الشر، فكيف يجوز أن يقال إنه خالق الخير والشر؟ كان الجواب في مواضع أخرى من القرآن ما يفيد أن الله تعالى خالق كل شيء، والشيء يشمل الخير والشر. قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فعلمنا من قوله تعالى تؤتي الملك من تشاء أنه هو خالق الخير والشر، لأنه هو الذي آتى أي أعطى الملك للملوك الكفرة كفرعون والملوك المؤمنين كذي القرنين. فليس في ترك ذكر الشر مع الخير في قوله تعالى بيدك الخير دليل على أن الله تعالى ليس خالقا للشر. وأما قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فالحسنة معناها النعمة، والسيئة هنا معناها المصيبة والبلية. فمعنى الآية ما أصابك من حسنة فمن الله أي ما أصابك من نعمة فمن الله أي من فضل الله عليك، وما أصابك من سيئة أي مصيبة وبلية فمن نفسك أي جزاء عملك، وأعمال الشر التي عملتها نجازيك بها بهذه المصائب والبلايا، هذا معنى السيئة. وأما ما أصابك من سيئة فمن نفسك فمعناه من جزاء عملك تأتيك المصائب والبلايا، ليس المعنى أنك أنت أيها الإنسان تخلق الشر. العبد لا يخلق شيئا، لكن يكتسب الخير ويكتسب الشر، والله خالقهما في العبد. فإن عملنا خيرا فالله تعالى هو خلق هذا العمل فينا، وإن عملنا شرا فهو خلقه فينا. قال من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل. معنى هذا البيت أن الله تبارك وتعالى من هداه سبل الخير أي من شاء الله في الأزل أن يكون مهتديا على الصراط الصحيح على الصراط المستقيم هاديا مهتديا، فلا بد أن يهتدي، أي من شاء الله له في الأزل أن يكون مهتديا أي على دين الله تبارك وتعالى وعلى تقواه اهتدى، أي صار مهتديا تقيا ناعم البال أي مطمئن البال للإيمان بالله تعالى وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن شاء أضل أي أن الله تبارك وتعالى من شاء في الأزل أن يكون ضالا أضله الله تبارك وتعالى، أي خلق فيه الضلال أي خلق فيه الضلال والكفر أو المعاصي. هذه من أصول عقائد أهل التنزيه أهل التوحيد أهل السنة والجماعة الذين هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، هم على هذا الاعتقاد أن من شاء الله تعالى في الأزل أن يكون مهتديا لا بد أن يهتدي باختياره. الله تبارك وتعالى يلهمه الإيمان والتقى
من شاء الله تبارك وتعالى في الأزل أن يكون على سبيل الهدى اهتدى باختياره لا مجبورا، وأما من شاء الله تعالى في الأزل أن يكون على خلاف ذلك، أي أن يكون ضالا كافرا، أضله الله تبارك وتعالى، أي جعله كافرا، فيختار هذا العبد الكفر. فكل الفريقين، كل من الطائفتين، الطائفة الذين شاء الله لهم في الأزل الإيمان أن يكونوا مهتدين يختارون الهدى أي الإسلام والتقوى، ومن شاء الله لهم في الأزل أن يكونوا كافرين باختيارهم، أضلهم الله تبارك وتعالى أي خلق فيهم الضلال. فالإيمان بخلق الله تعالى في العبد، والكفر بخلق الله تعالى في العبد، وكلا الطائفتين يكون له اختيار، هذا يختار الإيمان لأن الله شاء له في الأزل أن يكون مؤمنا مهتديا باختياره، وهذا يختار الكفر لأن الله تعالى شاء في الأزل أن يكون كافرا ضالا. فلما في هذه الأبيات من التوحيد الخالص كان يعجب بهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاحفظوا هذه الأبيات فإنها من جواهر العلم في أصول العقيدة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. اللهم ثبتنا على هدي رسولك صلى الله عليه وسلم، واختم لنا بخاتمة الحسنى، ويسر لنا الخير كله، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير. وسبحان الله وبحمده، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الانتساب إلى طرق الذكر ليس فرضا. اعلم يا أخي المسلم أن طرق التصوف والذكر كالطريقة الرفاعية والقادرية والنقشبندية وغيرها من طرق الصالحين أسسها رجال من أولياء الله الصالحين، وهي مفيدة نافعة في السلوك، وتساعد الإنسان المسلم على العمل بالتقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. ولكن اعلم أن أخذ الطريقة والانتساب إليها ليس بواجب، بل هو شيء حسن يرضاه الله ورسوله. فمن لم ينتسب إلى الطريقة الرفاعية أو القادرية مثلا لا يكون عاصيا لله تعالى، وإنما الواجب على المسلم أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. والدليل على ما قلناه ما جاء في كتاب السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية لعبد المجيد بن محمد الخاني الخالدي النقشبندي، أن ابن حجر ذكر في الفتاوى الخليلية أن أخذ العهد الحسن محبوب. واعلم يا أخي المسلم أنه لم يقل أحد من الأئمة والعلماء المعتبرين أن الانتساب إلى واحدة من هذه الطرق واجب، وإنما الذي ذكروه هو وجوب التوبة من الذنوب، حيث يقولون إنه تجب التوبة من الذنوب كلها فورا على كل مكلف، وهو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. وشروطها الندم على فعل المعصية والإقلاع عنها والعزم على ألا يعود إليها، وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي قضاه أو استرضاه. وأما من قال بوجوب الانتساب إلى طريقة من هذه الطرق المذكورة المشهورة فقد خالف شرع الله وخرق إجماع العلماء وأوجب ما لم يجب في شرع الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. صدق الله العظيم. روي في تفسير هذه الآية الكريمة أن مدينة إرم ذات العماد كانت في اليمن بين حضرموت وصنعاء من بناء شداد بن عاد، وقوم عاد هؤلاء كانوا طوالا يصل طول الواحد منهم إلى 12 ذراعا في الهواء، أي حوالي 6 أمتار. وكان لعاد هذا ابنان هما شداد وشديد، فملكا بعد والدهما وتجبرا وظلما في البلاد وأخذاها عنوة وقهرا. وإنهما لما صفى لهما ذلك واستقر قرارهما مات شديد وبقي شداد، فأكمل غزواته حتى ملك الدنيا ودانت له ملوكها. وكان شداد جبارا عنيدا عابدا للأصنام من دون الله والعياذ بالله تعالى، ومولعا بقراءة الكتب القديمة، كلما مر فيها على ذكر الجنة وما أعد الله فيها لأوليائه من قصور الذهب والفضة والمساكن التي تجري من تحتها الأنهار، كانت نفسه الأمارة بالسوء تدعوه إلى أن يجعل مثل هذه الجنة له في الدنيا عتوا على الله تعالى وكفرا به. فقال لامرأته: إني متخذ في الأرض مدينة على صفة الجنة. فوكل بادئ الأمر 100 رجل من وكلائه، تحت يد كل رجل منهم 1000 من الأعوان، وأمرهم أن يفتشوا في أراضي اليمن ويختاروا أطيبها تربة وأزكاها هواء، ومكنهم من الأموال، وكتب إلى ملوكه يأمرهم أن يكتبوا إلى ولاتهم في آفاق بلدانهم أن يجمعوا كل ما في أرضهم من الذهب والفضة والدر والياقوت والمسك والعنبر والزعفران ويوجهوها إليه، وأمر الغواصين أن يغوصوا في البحار ويستخرجوا الجواهر واللآلئ، فجمعوا له الشيء الكثير وحمل جميع ذلك إليه، ثم وجه الحفارين إلى مناجم الياقوت والزبرجد وسائر الجواهر فاستخرجوا منها شيئا عظيما. اختار الوكلاء أرضا طيبة التربة سهلة الهواء، وأذن لهم شداد بأن يبدأوا العمل فيها لبناء جنته المزعومة، فأمر بالذهب والفضة وأقيمت الجدران منهما، ثم غلفت تلك الحجارة الذهبية والفضية بالدر والياقوت والعقيق، وجعل الأبنية غرفا من فوقها تشبها بما سمع عن وصف الجنة، جاعلا جميع ذلك على أعمدة رخامية عريضة. ثم أجرى تحت المدينة قناة عظيمة ساقها من الأودية تحت الأرض 40 فرسخا، ثم أمر فأجري من تلك القناة سواق صارت تمشي في سكك بين الشوارع والأزقة تجري بالماء الصافي، وأمر بحافتي ذلك النهر وجميع السكك فطليت بالذهب الأحمر، وجعل الحصى المنثورة في قيعانها أنواعا من الجواهر الفريدة الملونة الصفراء والحمراء والخضراء، ونصب على الضفاف أشجارا من الذهب وعليها ثمار من اليواقيت المشعة، وجعل طول المدينة 12 فرسخا وعرضها مثل ذلك، وأعلى سورها كثيرا حتى وصل إلى 300 ذراع من أحجار عريضة وطلاه بالذهب، وزينه بما ندر وجوده من المعادن والحجارة الملونة الغالية الثمن، وبنى فيها الألوف من القصور مزخرفا بواطنها وظواهرها بأصناف الجواهر، ثم بنى لنفسه في وسط المدينة على شاطئ ذلك النهر قصرا منيفا يشرف على تلك القصور كلها، وجعل باب المدينة متجها إلى الوادي، ونصب عليه بابين من ذهب منقوشين بأنواع الدرر، وأمر باتخاذ كرات صغيرة على شكل البندق من مسك وزعفران وألقيت في تلك الشوارع، ثم بنى خارج سور المدينة تلالا كهيئة الجبال تضم الألوف من الأبراج المرتفعة في الهواء المبنية بقطع الذهب والفضة ليسكنها جنوده، ومكث في بنائها 500 عام. وإن الله تعالى لما أذن أن يقيم الحجة على شداد وقومه اختار لرسالته إليه سيدنا هودا عليه السلام، وكان من صميم قومه وأشرافهم، ثم إن هودا أتاه فدعاه إلى الإسلام والإقرار بربوبية الله عز وجل ووحدانيته، وأن الله ليس كمثله شيء، فتمادى شداد في كفره، وزين له إبليس ما فعل من بناء المدينة التي لم يخلق مثلها في البلاد، فلم ينصع لما أمره به هود عليه السلام، وذلك حين تم لملكه 700 عام، فأنذر بالعذاب وخوف بزوال الملك، فلم يرتدع عما كان عليه، ولم يجب هودا إلى ما دعاه إليه. وعاد الوكلاء إلى شداد وقد أنهوا بناء المدينة وأخبروه بالفراغ منها، فعزم على الخروج إليها، فخرج في موكب عظيم بين حراسه ومواليه وخدمه وحشمه ووزرائه وأمرائه، وسار نحوها وخلف على ملكه بحضرموت وسائر أرض العرب ابنه مرثد بن شداد، وكان مرثد هذا على ما يقال مسلما مؤمنا بنبي الله هود عليه السلام. فلما قرب شداد من المدينة وبات على مسيرة يوم وليلة، وكان صار له من العمر 900 عام، جاءت صيحة عظيمة من السماء فاجأت الجميع، فمات هو وأصحابه أجمعون حتى لم يبق منهم ناقل خبر، ومات جميع من كان بالمدينة من الفعلة والصناع والوكلاء، وبقيت خلاء لا أنيس لها وحجبت عن أعين الناس. ولما هلك شداد بن عاد ومن معه من الصيحة ملك بعده ابنه مرثد بن شداد، فأمر بحمل أبيه من تلك الصحراء إلى حضر موت ليدفنه، ووضع عند رأسه لوح عظيم ذهبي كتب به لسان حال شداد. اعتبر يا أيها المغرور بالعمر المديد، أنا شداد بن عاد صاحب الحصن المشيد، وملكت الشرق والغرب بسلطان شديد. فأتى هود وكنا في ضلال قبل هود، فدعانا لو قبلنا كان بالأمر الرشيد. فعصيناه ونادى ما لكم هل من محيد، فأتتنا صيحة تهوي من الأفق البعيد. فتوافينا كزرع وسط بيداء حصيد. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء.
1: روى الترمذي هذا الحديث الحسن: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وفي لسان العرب: أعراض الناس أعراقهم وأحسابهم وأنفسهم. والعرض موضع المدح والذم من الإنسان، سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره، كشخص أراد أن يطعن في شخص مسلم بغير حق فدافع عنه وما أشبه ذلك. كذلك لو أراد أن يرمي مسلما بالزنا أو اللواط بغير حق فدافع عنه.

وجئتك تائبا من غير يأس

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيك

تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك

واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وبعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قسم شعره الشريف حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر مسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس. ومعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، ففيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر لا يؤكل، إنما يستعمل في غير الأكل. ثم تبع الصحابة في تبركهم بآثار النبي من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف، فلو كان التبرك به في حال الحياة فقط لبين ذلك. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة وضع في طيها شعرا من ناصية رسول الله، أي مقدم رأسه، لما حلق في عمرة الجعرانة، وهي أرض بعد مكة إلى جهة الطائف، فكان يلبسها يتبرك بها في غزواته، روى ذلك أبو يعلى. وأما الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. أما جبته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وعن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم، هذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى. وختاما نذكر القصة الشهيرة، وهي أن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي هو أحد مشاهير الصحابة، والذي هو أول من نزل الرسول عنده لما هاجر من مكة إلى المدينة، جاء ذات يوم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع وجهه على قبر النبي تبركا وتشوقا. روى ذلك الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر،
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وبعد هذا كل

0: طلع خير الأنام.
1: ليالي وصالي

سألت إلهي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ورد بالإسناد المتصل في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. هذا الحديث فيه الحث على حسن الخلق وعلى التفقه في الدين، وفيه بيان أن أفضل المسلمين من جمع بين هذين الأمرين، حسن الخلق والتفقه في الدين. فحسن الخلق وحده من دون التفقه في الدين لا يجعل صاحبه راقيا عند الله تعالى، لأن حسن الخلق مشترك بين المسلمين والكافرين. فكم من أناس كفار يعبدون الأوثان فيهم حسن الخلق، كما أنه يوجد في كثير من المؤمنين. ومن كان متفقها في الدين عاملا به، أي تعلم ما يجب معرفته من علم الدين من الاعتقاديات والأحكام وعمل بذلك، ولكن لم يحصل له حسن الخلق، فذلك يمنعه من كمال الترقي عند الله تبارك وتعالى، ولكن نقصانه خفيف بالنسبة لنقصان الآخر الذي لم يعمل بما تعلم. فحسن الخلق عبارة عن تحمل أذى الناس وبذل المعروف وكف الأذى عن الغير. هذه عبارة موجزة في تفسير حسن الخلق. وبذل المعروف معناه أن تعمل مع الناس معروفا في خطابك لهم وبطلاقة وجهك ونحو ذلك، أي أن توطن نفسك على أن تعمل مع الناس المعروف لمن يعرف لك ولمن لا يعرف لك، لأنه إذا كان المرء يوطن نفسه على أن يعمل المعروف مع الذي يعامله بالمثل فقط، ولا يحسن خلقه مع الذي لا يعرف له، فهذا ليس من حسن الخلق. أما تحمل الأذى، أي أن يصبر على أذى الناس ثم يكف أذاه عنهم، فمن جمع بين حسن الخلق وبين التفقه في الدين فقد صار من خيار المؤمنين، وانطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. فالذين يجعلون حسن الخلق دون اعتبار التفقه في الدين كافيا، فهؤلاء على غلط كبير، لأن هذا الأمر ليس هو الأهم، إنما الإيمان بالله ورسوله وتعلم ما يجب على المكلف وتطبيق ذلك أهم. إن الذي لا يتفقه في دين الله تعالى لا تستقيم أموره، بل إنه يتصور مفاهيم خاطئة فيظنها مفاهيم راقية. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة، رواه مسلم. وهناك حديث في صحيح البخاري يبين مراد الرسول، وهو: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. المعنى أن الإسلام لا يزيد الرجل إلا خيرا، فمن كان قبل إسلامه على حالة حسنة من حيث المعاملة للناس، فهذا إذا دخل في الإسلام يكون أحسن وأزيد، لأن الإسلام يأمر بمكارم الأخلاق ويحث عليها.
اللهم علمنا ما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا، وزدنا علما وإيمانا، والحمد لله رب العالمين.

الصلوات الخمس هي أفضل الأعمال عند الله بعد الإيمان بالله ورسوله. يقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. اعلم أيها المسلم أن الصلوات الخمس هي أفضل الأعمال عند الله تعالى بعد الإيمان بالله ورسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، رواه ابن ماجه. الصلاة من أهم أمور الإسلام، وهي عماد الدين، من أداها كما أمر الله تعالى بشروطها وأركانها وآدابها فإنها تنهاه عن المعاصي والمنكر. وهذا معنى قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. وحكم تارك الصلاة أن من تركها كسلا كما يفعل كثير من المسلمين هذه الأيام فهو مسلم عاص فاسق وليس كافرا، وأما من تركها منكرا لفرضيتها فهو كافر، لأنه مكذب للشريعة. يقول عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن بتمامهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن بتمامهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، رواه الإمام أحمد. ويجب أداء الصلوات الخمس في أوقاتها كما أمر الله تعالى، ولا يجوز تقديمها على دخول وقتها والانشغال عنها وتأخيرها عن وقتها بلا عذر شرعي، ومن فعل ذلك فقد عصى الله تعالى واستحق عذابه الأليم في الآخرة. اللهم وفقنا لأداء الصلوات في أوقاتها واجعلنا من المتقين.

0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن عليها أبا الزهراء وقربها.
1: طيب يا حاج طيب.
0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن

معاذ بن جبل رضي الله عنه، إنه القارئ للقرآن، الخاشع للرحمن، الشاكر في النعماء، الصابر في البأساء والضراء، هو معاذ بن جبل ابن عمر بن أوس، وكان أنصاريا خزرجيا، وكنيته أبو عبد الرحمن. كان رضي الله عنه طويلا حسن الشعر أبيض اللون عظيم العينين، وكان جوادا سخيا. وكان سيدنا معاذ من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية قبل الهجرة. ولما آخى النبي العظيم بين المهاجرين والأنصار، كان من نصيب معاذ في هذه المؤاخاة الصحابي المهاجر عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وشهد هذا البطل العالم الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مثالا في الشجاعة والثبات والاستبسال لنصرة الإسلام. وكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لإفاده إلى اليمن إشارة هامة إلى علو مرتبة هذا الصحابي المليئة بالعلم والتقوى. وعاش معاذ في اليمن مثالا طيبا للقاضي العادل والعالم الورع، فأحبه أهل اليمن حبا جما. وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه توجه معاذ إلى أرض الشام قريبا من الصحابي أبي عبيدة بن الجراح، وشارك مع ابنه عبد الرحمن في موقعة اليرموك ضد الروم. وقد روى سيدنا معاذ رضي الله عنه كثيرا من الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوصاه النبي مرة فقال له: أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ورحمة اليتيم وحفظ الجار وكظم الغيظ وخفض الجناح وبذل السلام ولين الكلام. ولما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى اليمن قال لهما: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. وفي آخر حياته مرض رضي الله عنه بالطاعون، وجاءته سكرة الموت، فبسط يده وقال: مرحبا بالموت. رحم الله معاذ بن جبل وجزاه عنا خير الجزاء.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 27 بعد 100 إلى آخر سورة الأنعام بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم.
1: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: بأسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: واهتزت

0: يا حبيبي يا حبيبي
1: نعم
0: عليك يا حاج
1: ما شاء الله زيدك.
2: الماء فاض زلالا من أصابعي
1: الله يا الله
2: أروى الجيوش أروى الجيوش وجوف الجيوش

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال. ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

0: لم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.
1: توسلت بالهادي البشير محمد.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: غاز عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدلة نمرة 2 مع ميني ماركت
7: كمان. ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بنية عيداني ومقدم.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدِّ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: رجعنا مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
2: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل

الغفور الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. كلامنا اليوم بإذن الله تعالى عن أمر عظيم، عن محبة خاتم المرسلين محمد، عن محبة أفضل المرسلين محمد، عن محبة سيد ولد آدم أجمعين محمد، عن محبة أفضل العالمين محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة يزداد بها سروره، ويتضاعف بها حبوره، ويشرق بها علينا نوره، وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، اعلموا أننا نعظم ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مخالفة لشرع الله، إنما كما أمر الله تعالى وكما جاء في شرع الله عز وجل، فإن محبة سيدنا محمد فرض على المكلفين، فقد قال الله العلي العظيم في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى عن حبيبه وصفيه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ومعنى تعزروه هنا أيها الأحبة تعظموه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري: إني عشقت محمدا قرشيا حبا يفوق محبتي أبويا، ماذا أحدث عن جمال محمد، أرني كمثل الهاشمي زكيا. إخوة الإيمان، كيف لا نحب محمدا وهو الذي أرسل ليخرج من الظلمات إلى النور؟ كيف لا نحبه وهو قدوتنا وهو الهادي إلى الصراط المستقيم؟ كيف لا نحبه وهو صاحب الخلق العظيم، وهو أشرف الخلق والمرسلين؟ محمد أشرف العرباء والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد خير خلق الله من مضري، محمد خير رسل الله كلهم. كيف لا نحب محمدا إخوة الإيمان وهو الذي قال فيه ربنا:

كيف لا نحبه وهو الذي قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ كيف لا نعظمه وهو صاحب الشفاعة العظمى عندما يقول بعض الناس في الآخرة لبعض تعالوا نذهب إلى أبينا آدم ليشفع لنا إلى ربنا، فيأتون إلى آدم فيقول لهم لست فلانا، أي أنا لست صاحب هذه الشفاعة، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيطلبون منه فيقول لهم ايتوا إبراهيم، فيأتون إبراهيم ثم إبراهيم يقول لهم لست فلانا، أي أنا لست صاحب هذه الشفاعة، فيأتون سيدنا موسى فيقول لهم لست فلانا، فيقول لهم ايتوا عيسى، فيقول لهم لست فلانا ولكن اذهبوا إلى محمد، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد رسول الله، فيسجد حبيب الله لربه، فيقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطه. كيف لا نحب محمدا أيها الأحباب وهو حبيب رب العالمين، حبيب خالقنا، حبيب رازقنا، حبيب حافظنا، حبيب كافينا. إخوة الإيمان، لقد روى الحاكم في المستدرك أن سيدنا آدم عليه السلام حينما عصى ربه، أي معصية صغيرة ليس فيها خسة ودناءة، فقال وذلك قبل أن يخلق محمد صلى الله عليه وسلم يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي، فأوحى الله عز وجل إليه يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ فقال نبي الله آدم لأنك يا رب لما خلقتني رفعت رأسي فرأيت اسمه على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. كيف لا أهوى حبيبا كل ما فيه عظيم؟ أيها الأحبة، لقد أكرم الله أصحاب رسول الله الأخيار بصحبته ورؤيته وسماع كلامه ورؤية أحواله، فامتلأت قلوبهم بمحبته حتى صار أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم بل ومن أنفسهم. فهذا الصحابي زيد رضي الله عنه تمكن منه بعض مشركي قريش وأرادوا قتله انتقاما لقتلاهم في بدر، فقال له أبو سفيان بن حرب أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال زيد رضي الله عنه والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. وهذا عبد الله بن عمر خدرت رجله مرة فقيل له أذكر أحب الناس إليك، فقال فورا يا محمد، فقام معافى بسر وبركة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حوائجنا من الخير وتيسير أمورنا وتفريج كرباتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.
1: يا طه أدري آني شعري ما يوفي فضلك علي. يا طه أدري آني شعري ما يوفي فضلك علي.

كلما زادت ضغوطات الحياة وتعقدت طرق تحصيل الرزق وكسبه بالحلال، وكلما نزل البلاء وكثر الغلاء وعمت الفتن وطال الليل، ازددنا تمسكا بشرعك ونهجك يا رسول الله. فأنت من علمنا أنه يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على جمر، زمان لا يبالي المرء فيه أمن حلال أخذ المال أم من حرام. وقد وافينا هذا الزمان المر، ومع ذلك كله لم نحد ولن نحيد عن دربك يا أيها المعلم. وحسبنا أننا إن بلغنا الغاية فمنصورون، وإن حيل بيننا وبينها فمعذورون. من سنى قوله أضاءت شموس، نورت درب أمة باللآلي، يا هنانا بسيد قد أتانا بالهدى مرشدا لغالي المعالي. أين وكيف ومتى لقياك ومرآك وبشراك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا أحمد يا سيد المتواضعين يا أفضل الأولين والآخرين؟

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان كنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-092-472.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر

اغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسي. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: رؤي رؤي سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا يوجد كتاب في الدنيا أعز على المسلم من كتاب الله الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فاشتمل على أنواع البراهين والأدلة والأخبار الماضية والأمم الهالكة وقصص الأنبياء والمرسلين ومواعظهم وصبرهم وصفات الله تعالى وما يجوز عليه وما يستحيل عليه وصفات الملائكة الكرام وأخبارهم، وفيه السير والمواعظ وأخبار الدار الآخرة وأحوال المعذبين والمتنعمين فيها ومحاسن الآداب والشيم، وفيه ذكر الأحكام من حلال وحرام. يقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. والتدبر أن نشغل قلوبنا بالتفكر في معنى ما نتلفظ به. فتأمل معي أخي المسلم قول الله تعالى في القرآن الكريم: الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي أوجد وأبرز من العدم إلى الوجود سبع سماوات بعضها فوق بعض. يقول ربنا: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي ما ترى يا ابن آدم في خلق الرحمن العزيز الحكيم من تفاوت، ما ترى يا ابن آدم في شيء مما خلق الله عز وجل من اعوجاج ولا تناقض ولا عيب. فحري بنا أن نتمسك بهذا الكتاب العظيم الذي جعله الله تعالى أفضل الكتب السماوية. فعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فهذا حث أكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته على التمسك بسنته، أي بشريعته عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. حديث حسن. وقتنا هذا ينطبق على هذا الحديث. الفساد الذي ذكره الرسول تحقق، فهو ظاهر كالشمس في الشرق والغرب. فهنيئا لمن تمسك بكتاب الله، أي تمسك بالعقيدة الحقة التي توافق كتاب الله، ودافع عنها وناضل عنها وثبت عليها إلى الممات. فمهما تبدلت الأحوال والظروف، علينا بالثبات على التمسك بكتاب الله العظيم، والحمد لله الذي حفظ القرآن من التحريف والتبديل، فلا يدخله التحريف بل هو محفوظ على مر العصور. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لقد حث النبي عليه الصلاة والسلام أمته على قراءة القرآن وعدم الانقطاع عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. والأترجة فاكهة يشبه الحامض، لونه أصفر من الخارج. فالمؤمن الذي صدق بقلبه ويقرأ القرآن يكون جمع بين شيئين: الشيء الباطني الذي هو الإيمان بالقلب، والشيء الظاهري الذي هو قراءة القرآن. فلذلك شبهه رسول الله بهذه الفاكهة الطيبة. وقد ورد عن أحد الصحابة أنه قال:

أديم النظر في المصحف، وهذا ثابت البناني التابعي الجليل. كانت تسمع تلاوة القرآن من قبره، الله تعالى أكرمه بهذا الأمر العظيم لأنه تمسك بكتاب الله. ولا بد بعد هذا الكلام عن التمسك بكتاب الله والحث على الإقبال على تلاوته من التنبيه أنه لمن أراد قراءة القرآن أن يتعلم من أهل المعرفة، ولا يكفيه مجرد الاعتماد على نفسه من غير تلق من أهل المعرفة، فإن من اعتمد على نفسه من غير تلق من أهل المعرفة فهو مصحفي وليس بقارئ. والله تعالى يقول يتلونه حق تلاوته. والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
2: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
1: اكيد
3: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
3: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. واذا بدك في الخليوي 03-793-911.
1: تمام.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
4: باور جروب، دايماً حدك.
0: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وقت صدقة.
7: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
4: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء FM، واختر قناة America's Time داخل التطبيق، واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى نقرأ من تفسير سورة الطور، وهذه الحلقة الثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى في حق الكفار المكذبين: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. الدع هو الدفع بعنف وشدة، تدفعهم الملائكة إلى نار جهنم، ملائكة العذاب. ورد ذكرهم في القرآن الكريم وسموا بالزبانية، كما قال تعالى: فليدع ناديه، سندع الزبانية. سموا بذلك لأن الزبانية من الزبن، والزبن هو الدفع، كما قال تعالى: يوم يدعون، أي يدفع الكفار دفعا عنيفا شديدا إلى نار جهنم. يقال لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. يقال لهم ذلك يوم القيامة: هذه النار التي كنتم في الدنيا بها تكذبون. فكم يزداد الكفار عند سماع هذا حسرة وندامة على ما فعلوه وكذبوا في هذه الحياة الدنيا، يتألمون ألما شديدا. وقد مر أن الكفار من شأنهم أنهم كانوا يقولون لمن أرسل إليهم إنه ساحر أو إنه مجنون، وكانوا يقولون عن القرآن والعياذ بالله إنه سحر. بعد أن يدخل الكفار النار ويقاسون حرها وعذابها الدائم الذي لا يخفف عنهم، فهم خالدون في نار جهنم ولا يخرجون منها. قال تعالى: أفسحر هذا؟ هذا يقال لهم من باب التهكم بهم، هذا من باب التقريع. كانوا في الدنيا يقولون عن القرآن سحر وعن محمد ساحر، وهم في النار يقال لهم من باب التهكم: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ كما كنتم لا تبصرون الحق في الدنيا. ثم قال تعالى: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. يعذبون فيها ويقال لهم اصلوها، أي دخلوا النار وقاسوا حرها وشدة لظاها، نسأل الله أن يسلمنا. فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. هم لا يخفف عنهم العذاب، ولا يحصل لأهل النار أن يصلوا إلى وقت يعتادون فيه على العذاب أبدا. والمراد هنا بقوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، أي مهما قلتم مهما فعلتم أنتم ستبقون في هذه النار إلى ما لا نهاية، ولن يخفف عنكم من عذابها. وكما قلنا قبل، إن الكفار لن يعتادوا على هذا العذاب، ولن يصلوا إلى وقت يشعرون فيه بأن هذا العذاب صار أخف عليهم، بل إنهم في عذاب دائم مستمر. الله أخبر في القرآن أنه لا يخفف عنهم من عذابها، ثم قال سبحانه: إنما تجزون ما كنتم تعملون. هم ماتوا على الكفر، ماتوا على الشرك، ماتوا على تكذيب القرآن، كانوا مكذبين لآيات الله، فهم في النار يجزون بما كانوا يعملون. قال تعالى: جزاء وفاقا. ثم قال تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم. التقي هو الذي يقي نفسه ما يستحق به العقوبة. فأحيانا في القرآن الكريم نجد لفظ التقي أو المتقين، والمراد به الذين يؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات، المؤمنون الأتقياء، هذه صفتهم. وأحيانا يرد لفظ التقي ويراد به من اجتنب الكفر، يعني من مات على الإيمان واجتنب الكفر. المؤمنون يدخلون الجنة، منهم من يدخلها من غير سابق عذاب. هؤلاء الأتقياء الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات يدخلونها من غير سابق عذاب. وهناك قسم من المؤمنين يموتون وهم يقترفون الكبائر وما تابوا منها، هم مؤمنون لكن كانوا يفعلون المعاصي الكبيرة. هؤلاء الذين ماتوا بلا توبة منهم من يغفر الله لهم ولا يعذبهم ويدخلهم الجنة من غير سابق عذاب. لكن قسم من المؤمنين العصاة الفساق لا بد أن يعذبوا في نار جهنم، لكن بعد ذلك لا بد أن يدخلوا الجنة. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، أي في الدنيا شملت رحمة الله عز وجل المؤمن والكافر. أليس الكافر يأكل ويشرب ويتنعم ويتنفس في هذه الدنيا؟ بلى، الله يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، أي في الدنيا، فسأكتبها للذين يتقون، معناه أخصها في الآخرة للمتقين. والمراد بالمتقين الذين يجتنبون الكفر، هنا في هذه الآية الذين يجتنبون الكفر. فأخبرنا الله تعالى في سورة الطور بأن المتقين يكونون في جنات ونعيم، وهذا النعيم الذي أعده الله عز وجل لهم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الجنة. ثم قال تعالى: فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. فاكهين معناه متنعمين متلذذين. آتاهم أي أعطاهم ربهم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، حفظهم الله عز وجل من عذاب النار. فكما سبق وذكرنا، من كان دخل من المؤمنين من غير سابق عذاب هذا حفظه الله تعالى ووقاه من عذاب الجحيم. ومن سبق له أن عذب من المؤمنين لا بد في النهاية أن يدخل الجنة، فهذا حفظ من الخلود في نار جهنم، لأنه لا يخلد في نار جهنم إلا الكفار. ثم قال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. يقال لهم كلوا واشربوا، أي طعاما وشرابا هنيئا لا تنغيص فيه، لا يصيبكم أي مكروه. بما كنتم تعملون، أي في الدنيا. ثم قال تعالى: متكئين على سرر مصفوفة. يجلسون كما يجلس الملوك هيئة الاتكاء، على سرر جمع سرير، وصفها الله عز وجل بأنها مصفوفة، موصول بعضها ببعض. وزوجناهم بحور عين، أي يزوجهم الله تعالى من الحور العين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الجنة بغير عذاب، والله تعالى أعلم وأحكم.
0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك، وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

تكاثرت المداح في مدح أحمد. عساه ينجيهم إذا النعل زلتي. تبارك من أنشاه خيرة رسله، وأمته قد أخرجت خير أمتي. تبدى فقلنا البدر أم نور محمد، تجلى لنا بين العقيق ومكة. ترى تجمع الأيام شملي بطيبة، لأسكب في تلك الأماكن عبرتي. تهب الصبا منها فأصبو لطيبها، وأودعها مني إليه تحيتي.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على شمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: ألو، وينك؟
4: بالديوان.
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محلة كل هول.
3: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
5: سلة الخير، منكم للمحتاجين.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وبعد. نرحب بكم أحبابنا المتابعين في برنامجنا الجواهر والدرر من أذكار سيد البشر. أسأل الله لي ولكم التوفيق للعمل الصالح والطاعات والمبرات، إنه على ما يشاء قدير.

موضوع حلقتنا اليوم إن شاء الله أحبابنا هو فض ذكر الله، وشو في أذكار خفيفة على اللسان الواحد بيقولها ولكنها بتكون تقيلة بميزان الآخرة اللي بتنوزن فيه أعمال العباد الخير منها والشر. أحبابنا، لطالما حث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على ذكر الله مثل التسبيح، مثل أن يقول الإنسان سبحان الله أو التحميد يعني قول الحمد لله، ومثل التهليل يعني قول لا إله إلا الله، والحوقلة يعني قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وما ذاك إلا لفوائد عظيمة. حتى إن شخصا سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن شيء يتشبث به فقال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. شوفوا يا أحبابنا هالتعاليم المحمدية، القائد العظيم محمد عليه الصلاة والسلام اللي كان يدير شؤون أمته عم يسأل الصحابي بشو اتمسك، يقول له بذكر الله. ليه؟ لحكمة عظيمة. الإنسان اللي معود حاله على الذكر غالبا ما يبتعد عن الكلام الذي لا خير فيه، فبالتالي بده يبتعد عن الجدال اللي بلا حاجة وعن المشاكل وأخذ وعطى بلا حاجة وعن الكلام المؤذي لغيره وإلى آخره. وبعدين شو قالوا العلماء؟ كثرة الذكر تجر إلى الخشوع، يعني بسبب كثرة ذكر الله شوي عشوي بيحصل في هذا القلب أثر بإذن الله تعالى مما هو من الخير، بيصير الإنسان يستحضر عظمة رب العالمين وحب رب العالمين، وبيزيد وبيزيد ليوصل لمرحلة إنه ما بقى يتجرأ يعصي الله تبارك وتعالى بسهولة. ليه؟ لأنه صار في بقلبه الخوف من الله وتمكن حب الله في قلبه، بيصير بيكره الحرام. كل هيدا كيف انجر لهون؟ بسبب كثرة ذكر الله سبحانه، يحصل في هذا القلب تعظيم الله وخوف الله، وهذا القلب الذي هكذا حاله يكون قلبا نقيا نظيفا رحيما.

كذلك الذي يكون لسانه رطبا من ذكر الله يلقى خيرا كثيرا. إن قال مثلا سبحان الله وبحمده، هاتين الكلمتين تغرس له في الجنة شجرة ساقها من ذهب. الشجر الذي يكون في الجنة لا يموت، وهذا الشجر يعطي ثمرا لا يفسد. كلما قال سبحان الله وبحمده تغرس له هذه الشجرة من ذهب، وهذه الشجرة خير من الدنيا وما فيها. وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما اجتمع قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وتغشتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. شوفوا شو بيصير، خير للناس الذين يجتمعون على ذكر الله تعالى، تحفهم الملائكة يعني تحيط بهم ملائكة الرحمة وتعمهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة، ويذكرون بين الملائكة والأنبياء الكرام. وأفضل الذكر لا إله إلا الله، كما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الكلام لا إله إلا الله، وأفضل الذكر الحمد لله، أفضل ما تقوله لا إله إلا الله، كلمة الحق التي هي عقيدة كل أنبياء الله الكرام، والتي إن تمكن قلبك من معانيها صبت عليه النفحات والبركات، يعني تتنزل على قلبك السكينة والطمأنينة، وتشعر بالانشراح في صدرك. الذي يقول لا إله إلا الله ويعيدها يكررها ويكثر منها، هذا ولو كان في بداية الأمر لا يستشعر بالخشوع، يعني لا يستشعر تعظيم الله وإجلاله، لكن كثرة الذكر تجره إلى هذا الخشوع.

إله إلا الله معناه لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستحق أن يتذلل له غاية التذلل إلا الله، غاية الانقياد والتسليم. هو الله الواحد الذي لا شريك له ولا شبيه، لا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فهو الإله الواحد الذي لا إله غيره، وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين. عظمته سبحانه أنه لا يشبه شيئا، وفعل الله لا يشبه فعل غيره، فهو وحده سبحانه الخالق. لا خالق لشيء من العالم إلا الله، لا أحد يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله تعالى. هو مالكنا، هو خالقنا، هو رازقنا، هو المتصرف في أمورنا، هو الواحد الأحد الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد. الله العظيم الذي إليه نلجأ عند الملمات ونشكره عندما نرزق بالنعم، هو الإله العظيم الذي يستحق سبحانه وتعالى أن نعبده ولا نشرك بعبادته أحدا. كل هذه المعاني إذا تمكنت منها قلوبنا هان علينا كثير من الأسى والحزن والهم والغم. فالله هو خالق كل شيء، وهو المتصرف بقلوبنا، هو هادي القلوب، وهو من يضلها. فإن أفاض الله على قلوبنا الإيمان والتقوى فبفضل منه سبحانه، وإنها لأعظم نعمة يؤتاها الإنسان أن يكون من المؤمنين الأتقياء الأنقياء الذين آمنوا به سبحانه ووحدوه ونزهوه عن الشبيه والمثيل، والذين عبدوه واتقوه جل شأنه وعز سلطانه.

فالدنيا إلى زوال، وخير زاد تحمله منها لأخراك تقوى الله والعمل الصالح. ومن جملة الأعمال الصالحة ذكر الله تعالى باللسان، هذا مع ما له من الفوائد التي ننتفع بها في الدنيا. يعني إذا كنت مهموم مكروب وكترت من الذكر بيهون عليك إن شاء الله. وكمان في أذكار وأوراد خاصة لتفريج الكروب ولقضاء الحوائج وللفك من السجن وللحفظ من الظلم والأذى وللنصر على الأعداء، وأوراد للشفاء من الأمراض بمشيئة الله أكيد، وأوراد للحفظ من السحر وأذى العين. لذلك أنا بنصح كل حدا عم بيسمعني بقول لك أن تلتزم دين الله، خير لك، خير لك في دنياك وآخرتك. تعلم علم الدين اللي واجب عليك تتعلمه من أهل العلم الثقات. الخطوة الثانية طبق ما تعلمته. الخطوة الثالثة كتر من الأعمال الصالحة والخيرات لتحصن نفسك من شياطين الجن وشياطين الإنس وهو النفس الأمارة بالسوء. دافع عن حالك من هول الثلاثة بالأعمال الصالحة، بصير بقلبك نور الإيمان والتقوى واليقين اللي بيهون عليك أكدار الدنيا ومتاعبها.

وأسأل الله لي ولكم أحبابنا أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن ييسر لنا العمل الصالح الذي يرضاه، وأن يجعل ألسنتنا بالخير ذاكرة، وقلوبنا خاشعة، وأجسادنا على البلاء صابرة. آمين. تابعونا في الحلقة المقبلة من برنامج الجواهر والدرر من أذكار سيد البشر، منحكي إن شاء الله عن ورد وذكر نشتغل فيه بألسنتنا، ما بياخد معنا مجهود كبير، وبينفعنا بحياتنا وبأبرنا وبآخرتنا. والآن أودعكم وأستحفظكم الله سبحانه وتعالى.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

وبالآداب ادخل للغوالي وحي الكريم.

الأنبياء دينهم واحد هو الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. فهذا دليل على أن جميع الأنبياء مسلمون، دينهم واحد هو الإسلام، وأن الأنبياء كلهم من أولهم آدم عليه السلام إلى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم كانوا على عقيدة التوحيد، وأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له ولا يشبه شيئا، وأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل. فكلهم قالوا لا إله إلا الله، وكلهم دعوا إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فيه تشبيه للأنبياء بالإخوة الذين هم من أب واحد وأمهاتهم مختلفة، وذلك لأن دين الأنبياء واحد وعقيدتهم كالإيمان بالله تعالى والملائكة والجنة والنار والبعث والحساب ونحو ذلك واحدة. وأما شرائعهم وهي الأحكام العملية كالصلاة وغيرها مثلا، فكانت الحكمة تقتضي اختلافها على مر العصور على حسب مصلحة العباد. والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قال الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه: إن غركم لباس الحكام والأعيان وزينتهم وضاقت صدوركم بهذا فاذهبوا إلى المقابر وانظروا آباءكم وآباءهم، تجدوا الكل في التراب، والله أعلم بمن هو في النعيم ومن هو في العذاب.

0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت

بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول الله تعالى في محكم التنزيل:

0: جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. نعم أيها الأحبة، ذلك هو الفوز العظيم، أكرمنا الله بذلك. إخوة الإيمان، كلامنا اليوم عن الجنة وما أعد فيها للمؤمنين. فالجنة دار السلام، دار النعيم المقيم الدائم، والإيمان بها أي التصديق بوجودها من أصول عقائد المسلمين. فيجب الإيمان بوجودها وأنها مخلوقة الآن، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية الكثيرة، وهي باقية لا تفنى بإبقاء الله تعالى، وأهلها خالدون فيها أبدا، كما قال عز من قائل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. فالجنة باقية ونعيمها دائم لا يزول، والنعيم فيها قسمان: نعيم لا يناله إلا الأتقياء، ونعيم يناله كل أهل الجنة. ومن النعيم العام الذي يناله كل أهل الجنة أنهم كلهم شباب لا يهرمون أبدا، وكلهم أصحاء لا يسقمون ولا يمرضون أبدا، وكلهم في سرور لا يصيبهم هم وحزن ونكد وكرب أبدا، وكلهم يبقون أحياء في نعيم دائم لا يموتون أبدا، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قوله عز وجل: نودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. واسمعوا معي ما جاء في وصفها عن النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه في حديث آخر، فإنه قال عنها: هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، ونهر مضطرد، وقصر مشيد، وفاكهة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة في مقام أبدي، وحبرة ونضرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم برب الكعبة أن الجنة نور يتلألأ، لذلك لا تحتاج الجنة إلى شمس ولا قمر، كل ما فيها يضيء، ليس فيها ظلام، بل مقدار الليل والنهار يعرف بعلامة جعلها الله فيها. وفي الجنة طوبى، وطوبى إخوة الإيمان هي شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، تتفتق بثياب أهل الجنة، أي يخرج منها ثياب لأهل الجنة يلبسونها. وفي الجنة أنهار جارية لا تعب في التناول منها، لأنها ليست في وهاد عميقة، بل هي جارية على وجه أرض الجنة. وفي الجنة أيضا طيور ليست كطيور الدنيا، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا. ثم بعدما يأكله المؤمن يعيده الله كما كان فيطير. وفي الجنة سرر مرفوعة، كما قال ربنا في القرآن الكريم: فيها سرر مرفوعة. وقد ورد في وصف هذه السرر أنها مكللة بالدر والياقوت، وألواحها من ذهب تكون مرتفعة ما لم يجئ أهلها، فإذا جاء أهلها تواضعت لهم فيجلسون عليها ثم ترتفع بهم. وقد جعل الله تعالى هذا السرير من وسائل التنقل في الجنة. فإذا أراد الشخص رؤية أحد في الجنة فإن هذا السرير ينتقل به، يطير به في الجنة بقدرة الله تعالى، حتى يصل أمام سرير ذلك الشخص فيجلسون متقابلين ويتحدثون، ثم يعود به سريره إلى حيث كان. وهذا معنى قوله تعالى على سرر متقابلين. إخوة الإيمان، هذا الذي ذكرناه هو بعض ما ورد من النعيم العام الذي لكل أهل الجنة. أما النعيم الخاص الذي أعده الله للأتقياء فلم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. اللهم بحق سيد المرسلين اجعلنا من خيار عبادك الصالحين، ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وارزقنا الهمة العالية على نصرة هذا الدين لنكون من الفائزين الغانمين. أحبابي، اجتهدوا في طاعة الله وانطلقوا بالدعوة إلى الله، وابذلوا هممكم في خدمة دين الله، وتذكروا قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
4: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
5: رجعنا. حكي مفيد. حكي مفيد محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرى من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة، مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.
6: مستمعينا الكرام، الله يسعد صباحكم بكل خير ورحمة.
7: علينا يا الشمس اشرقي.
6: هذا صباح معطر بذكر الله، يبعث الطمأنينة في القلب وينور الدرب ويبارك في الرزق ويجعل اليوم كله خيرا. صباح مفعم بالقلوب الطيبة اللي عم تستفتح نهارها من جديد مع إشراقة شمس اليوم. راجين من الله يوما جميلا موفقا ومبشرا، ومتمنين للطيبين المبتسمين سلاما رغم كل الظروف، الراضين في كل الأحوال مهما ساءت أمورهم.

صباح طيب مستمعينا الكرام، لكل حدا عم يسمعنا هلأ وحب يتابعنا ويتابع برنامجنا حكي مفيد بحلقته الجديدة اليوم. تحياتي الكبيرة لكم، أنا مرغت من وراء الميكروفون، وتحيات زميلتي لما على الميكسر واللي حترافقني معكم خلال هالفترة، ودايما عبر إذاعتكم المحببة على قلوبكم إذاعة نداء المعرفة صوتي.

مستمعينا الأعزاء، موضوع حلقة اليوم عن تلويث الأذهان وتسميم الأفكار ودور السوشيال ميديا بحياتنا اليومية. في سؤال بيخطر على بالنا اليوم ودايماً وأحياناً بقوة، هل في تلوث أخطر من تلوث المي والهواء؟ هل في تلوث أخطر من تلوث البيئة؟ الجواب أكيد، وهيدا خطر كتير كبير وجدا خطير. لكن قبل ما نبدأ حديثنا بنستفتح كعادتنا بدعاء طيب مبارك. عندما تشتد الكروب وتتنوع الخطوب وتستحكم حلقات المحن وتزداد الهموم والفتن، فالجأ إلى الله تائبا داعيا، واعلم أن صناديق الفرج المغلقة بأبوابها وأقفالها لا يفتحها لك إلا تقوى الله والدعاء وكثرة الاستغفار.

0: فلقيت.
1: اليوم أعزائي ببداية حلقتنا بدي أطرح سؤال لعله يكون غريب شوي. نحن بالعادة منخاف من تلوث الهواء ومن دخان المصانع والمعامل، ومنخاف كمان من تلوث المي ومن مخلفات البلاستيك وسمومها، بس يا ترى هل في تلوث أخطر من هول كلهم أو بيوازيهم بالحد الأدنى؟ الجواب هو بنفس الوقت جواب كتير من أصحاب العقول السليم الحكيم النيرة. نعم، في شيء اسمه تلوث الذهن لما بتتسمم الأفكار وبتتشتت. أعزائنا الكرام، عصرنا اليوم مش بس ملوث بيئيا، بل ملوث فكريا أيضا بالمعلومات الخاطئة والفاسدة، بالأخبار الكاذبة بمحتواها اللي عم تدخل عقول كتير منا شبه يومي. بهالحلقة أخي المستمع، أختي المستمعة، رح نتوسع بهالموضوع وحنحكي شو المقصود من التلوث الذهني، وكيف السوشيال ميديا وكتير من الأخبار اللي عم تنبث عبر كتير من الوسائل الإعلامية كمان عم بيتعب عقولنا ويشتت أفكارنا، ومدى تأثيره على نفسيتنا وعلاقاتنا وحياتنا اليومية. والأهم من هيدا كله، كيف مننظف دماغنا من هالأفكار الخداعة والسامة مثل ما منفكر ننظف بيئتنا وبيوتنا. بريك ونرجع.

0: مستمعينا، شو المقصود بكلامنا لما بنحكي عن التلوث الذهني؟ يعني انه مثل ما الجسم بيختنق من الدخان ومخلفات المواد الكيميائية وسمومها، كمان الدماغ والفكر بيختنق من كثرة المعلومات والأفكار الهدامة ومعدومة الفايدة. نحن اليوم بعصر السوشيال ميديا والأخبار السريعة اللي عم بتكون شغالة على مدى 24 ساعة، كل دقيقة في خبر جديد، في فيديو جديد، في رأي أو نقاش أو شجار بين فكرين مختلفين. يعني أغلب الوقت على الأونلاين، وكل شيء عم نشوفه أو نسمعه عم بيفوت على رؤوس وقلوب الكتير بدون فلتر، بمعنى بدون رادع ديني، وهل هو موافق لشريعتنا السمحة أم لا؟ لأنه بحسب الظاهر وعند الأغلب ما في مراقبة ولو بالحد الأدنى للإشياء اللي عم تدخل على أفكارنا، وهل هي ضمن ثقافتنا الدينية وعاداتنا الشرقية أم لا. اللي بدي أوصله أعزائي إنه مثل ما في تلوث سمعي من ضجيج وعجقة ناس وسيارات، وكمان تلوث بصري بسبب كثرة الإعلانات اللي عم نشوفها على السوشيال ميديا عبر آلاف الرسائل اللي عم توصل ومكتوب فيها اشتري أو بيع، شارك أو رد مثلاً على فلان اللي بينقض أفكارك، أو حتى الأخبار عن الحروب والأزمات والكوارث والجرائم المصحوبة بتعليقات وتحليلات مع شتايم وتخوين. كل هالأمور بتؤدي إلى توتر لدى الناس بسبب كثرة المتابعة اللي صاروا يشعروا بقلق وارباك كبير. وهون منقدر نفهم إنه مش بس البيئة الطبيعية ملوثة، بل بيئة عقولنا صارت كمان ملوثة بهالإشياء اللي عم بتفوت عليها فكرياً بلا مراقبة وتأني ونظر وتفكر بعواقب الأمور. وهون بيوصل الذهن لمرحلة تعب مزمن، ما بيعود قادر يركز أو يميز الشيء المهم من الفارغ. كيف عم ينعكس هالتلوث على صحتنا النفسية والجسدية؟ أعزائي، التلوث الذهني الحاصل يومياً له نتائج عكسية على حياتنا اليومية، منها ارتفاع نسبة القلق والتوتر بنفوسنا اللي بيؤدي إلى حالة استنفار وكأنه نحن بخطر مستمر، بالإضافة إلى حالات الأرق عند النوم والشعور بتعب مزمن وصعوبة بالتركيز وعصبية بدون سبب واضح. وهذا الأمر بيصير بيأخذ منهم مجهود أكبر لاتخاذ القرارات المهمة بحياتهم. وأخيراً وليس آخراً، هذا التشوش الذهني بسبب استخدام السوشيال ميديا بشكل كبير جداً عم بيأثر على علاقات الأشخاص مع العائلة والأصحاب. يعني بيكون حاضر معهم بالجسد لكن ذهنياً هو بعيد عنهم، لأنه تفكيره منصب فقط على الموبايل. وهيك التلوث الذهني ما بيوقف بس على تفكير الإنسان، بل بيتوسع ليشمل علاقاته كمان مع محيطه ومجتمعه.
1: حاسوبك حطه على التيبل، صال النت وشك الكيبل على الموقع، يعني الويب سايت فيك تفوت نهار ونايت.

وبفقرتنا هلأ رح نحكي عن أمثلة يومية يمكن تكون بتشبهك إلى حد ما ولو ما اعترفت وقلت أنا غير هيك. مثالنا الأول إنك لما بتوعى الصبح أول شي بتعمله تفتح موبايلك، أخبار، ريلز، رسائل، ستوريز، حتى قبل ما تقول أسعد الله صباحكم لحدا بالبيت، وهيك بتكون أخذت جرعة أخبار وتوتر كافية لتأثر عليك خلال النهار، وبيتكرر نفس النموذج بقية اليوم. وبالليل قبل النوم بدل ما تهدي دماغك بتعمل برمي سريعة لنص ساعة أو ساعة إضافية، وفجأة بتلاقي حالك مش قادر تنام لأنه أفكارك عم تتسارع بشكل فوضوي. ليش؟ لأنها مش منظمة بشكل توفر لك راحة نفسية وأمن وأمان. أما مثالنا الثاني وقت القعدة العائلية لما نشوف كل واحد راسه بتليفونه وكأنه ما في حدا موجود وقاعد معنا، لدرجة أنه مش فاضي حتى ياخد مجرد نفس أو استراحة. أما المؤسف فعلا وجود فئة ضايعة ما عندها وجهة حقيقية، والأعجب من هيك أنهم بيتوهموا السراب غاية وهدف. ولعله أبرز تجليات هيدا الوهم اللي عم نشوفه ونلمسه اليوم وعند أغلب طموحات الجيل الناشئ، لما بتسأل أحدهم شو حلمك تصير بالمستقبل بيجاوبك بعفوية يوتيوبر. يعني بهالطريقة صارت السوشيال ميديا عم بتبث معايير جديدة للنجاح، وكأنه الشهرة وعدد المتابعين صاروا أهم من بناء شخصية الإنسان وتطوير علمه ومهاراته وقدراته، وبالتالي صارت السوشيال ميديا بأحد جوانبها وكأنها بوصلة بديلة ضاعت فيها الطموحات الحقيقية. مستمعينا الأعزاء، هون ما بدنا نفهم القصد من كلامنا بطريقة خاطئة، لأنه مشكلتنا مش مع التكنولوجيا بحد ذاتها ولا مع أي شخص اختار مجال صناعة المحتوى إذا كان عم بيقدم شيء مفيد وهادف. إنما المشكلة لما تصبح الشهرة السريعة هي الغاية الوحيدة، وينسى الإنسان إنه النجاح الحقيقي ما يقدمه من علم وفائدة وأثر طيب. أحبائي، زمان لما كنا نسأل حدا من الشباب الناشئة واللي هني من عمر 11 ل15 سنة شو حابب تطلع لما تكبر، كنا نسمع أحلام مرتبطة بالعطاء والاختصاص مثل طبيب، مهندس، معلم، باحث أو صاحب مهنة فيها خدمة للناس والمجتمع. أما اليوم فأصبحنا نسمع أحياناً أحلام تختصر النجاح بالظهور فقط، وكأنه الإنسان يقاس بما يراه الناس منه لا بما يبنيه في نفسه وللمجتمع من أخلاق ومعرفة وإنجاز. وهم مطلوب نسأل حالنا، هل نحن عم نربي جيل بده يكون معروف فقط أم جيل يريد أن يكون نافع؟ لأنه مثل ما بتعرفوا الفرق كبير بين إنسان همه أنه ينشاف بين الناس وإنسان همه أنه يترك أثر طيب بالمجتمع. أعزائي المستمعين، هون بيجي سؤال، كيف مننظف عقولنا من هالتلوث الفكري؟ هو في كذا فكرة عملية، منها فيك تسأل نفسك قبل ما تتابع أو حتى تشارك على الشاشة إنه هالشيء شو عم بيضيف لنفسي لشخصيتي، معرفة أو بس توتر وقلق وتضيع وقت وجهد. خفف من متابعة الحسابات الأكاونتس اللي كتير منها فبركات وتهويل وشتايم أو إرشادات خاطئة. حدد أوقات للشاشة بإنه تقلل من عدد الساعات اللي بتقضيها على السوشيال ميديا باليوم، خصوصا قبل النوم وبعد ما نفيق من النوم مباشرة. ورابعاً، خلينا نجرب ولو ساعة بالنهار نقفل فيها التليفون، وخصوصاً بالويك أند، لنرجع نقعد مع نفسنا أو لنمشي أو نلتقي بالأصحاب أو ناس جدد أو نروح على المسجد أو نمارس هواية القراءة أو الرياضة أو أي هواية أخرى مفيدة منحبها. وخامساً، نهتم بحالنا وبغيرنا اللي هملناهن سواء عن قصد أو بغير قصد. وبدك تنتبه إنه في إشياء كتيرة إذا تركت متابعتها على السوشيال ميديا خسارتها مش بقدر خسارتك لنفسك أو لأهلك وعائلتك. بمعنى آخر، خسارتك عبر السوشيال ميديا بتقدر تلحقها بعدين،
أما إذا خسرت نفسك وأهلك وأصحابك اللي بحاجة إلك قد ما تقدر تلحقهم وقد يكون فات الأوان. عزيز المستمع، عزيزة المستمعة، خلاصة الكلام عبارة عن لفتة نظر إنه المحتوى الموجود بالسوشيال ميديا مش كله مضر، لكن بده حسن اختيار.

أخيرا، أي تلوث أخطر؟ أعزائي المستمعين، إذا منرجع للسؤال الأول، هل في تلوث أخطر من تلوث البيئة؟ حنقول أكيد تلوث الهواء والمي خطير، بس لو فكرنا أكثر شوي منكتشف أنه إضافة للبيئة الخارجية اللي نحن مطالبين بحمايتها، كمان في بيئة داخلية جواتنا، جوا عقولنا وقلوبنا، إذا تلوثت قد تخرب حياتنا ونظرتنا لأنفسنا وللي حوالينا. أعزائي، التلوث الذهني مش دايما منشوفه بالعين، بس منشعر فيه من خلال التوتر المستمر، التعب النفسي، والأهم عدم قدرتنا على أنه نستمتع ولو بلحظة بسيطة من حياتنا بدون ما نمسك الموبايل. لذلك أخي المستمع، أختي المستمعة، لعله بعد هالحلقة تقرر أو تقرري أنك تبادر ولو بخطوة صغيرة للوصول إلى حلول، وتعطي لنفسك وقت أنك تتنفس بحرية بشرط الابتعاد عن أي شيشة، لأنه كما البيئة الخارجية بحاجة لشجر ومي وهواء نظيف، كمان البيئة جواتنا بحاجة لمساحة من الهدوء والراحة وتنقية الذهن، لنقدر نغربل الأشياء الصحيحة من المزيفة اللي عم تدخل إلى عقولنا. بالختام، مستمعينا، حلقتنا شارفت على النهاية ومرق الوقت بسرعة، لكن بتمنى أنه قدرنا من خلال حلقة اليوم نضوي على إشياء أكيد بتعرفوها لكن مش عم بتحاولوا تاخدوا قرارات سريعة وجريئة. عسى أنه بعد هالحلقة تبادوا فورا لإصلاح ما يمكن إصلاحه، حتى ننهض معا بجيل واعي عارف مصلحته تماما وحريص على أي عمل بفيده وبفيد أهله ومجتمعه وفق ما تقتضيه شريعتنا السمحة، لا غيرها من المسميات الأخرى ذات الشعارات الرنانة لكنها في الحقيقة رديئة وباطلة. أعزائي، وقبل ما نوصل لختام حلقتنا، خلينا ندعو سوا للبركة ونقول: نسأل الله أن يلطف بنا كيفما الأمور بنا دارت، وأن ييسر لنا الخير إذا ما نفوسنا احتارت، وأن ينير دروبنا بالإيمان حيثما أقدامنا سارت، وأن يشد أزرنا إذا ما القوة خارت. الله.

0: واخيرا هيدي كانت حلقتنا لليوم من برنامج حكي مفيد. بنلتقي فيكم ان شاء الله بحلقه جديده وموضوع جديد، ولوقتها مستمعينا جربوا تعيشوا شوي اوفلاين من الشاشات حتى تسمعوا حالكم اونلاين، بس هالمره من جوات نفسكم. من هلا لحتى نلتقي فيكم الاسبوع الجاي بتمنى لكم اوقات طيبه وسعيده، وبهالسياق كلمه اخيره على الماشي. سئل احدهم من اسعد الناس؟ قال من اسعد الناس. كنت معكم انا مرفت من وراء الميكروفون، وزميلتي لما على الميكسر، ودايما عبر اذاعتكم اللي بنحبها كلنا، اذاعه نداء المعرفه صوت المشاريع. بترككم بحفظ الله وتوفيقه، والى لقاء اخر يجمعنا عن قريب باذن الله. استودعكم الله.
1: حكي مفيد. حكي مفيد محطه مهمه فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرأ من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة، مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
5: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. معنى هذا الحديث أن من نذر فعل طاعة كصلاة نفل أو صيام نفل أو ذكر وجب عليه الوفاء بهذا النذر وله ثواب، وأما الفرض فلا ينذر، إنما النذر في الشيء المستحب، ولا يصح نذر الحرام كضرب المسلم بغير حق، ولا يجوز الوفاء به، وكذلك لا يصح نذر المكروه. وأما النذر للأولياء من أهل القبور كالأوزاعي والسيدة زينب، فإن كان هذا النذر بنية التقرب إلى الله بالتصدق عن روح الأوزاعي مع نية أن يقضي الله حاجته فلا بأس، فإن كان النذر خاروفا ينوي أنه يطعم لحمه للفقراء الذين هناك أو الخادم الذي يرعى المقام مع نية أن يقضي الله حاجته فإن هذا لا بأس به. وأما إذا كان لم يخطر بباله التقرب إلى الله إلا تعظيم هذا الولي فلا يصح هذا النذر. كثير من الناس نذرهم باطل لأنه لا يخطر ببالهم التقرب إلى الله بالتصدق عن روح هذا الولي إلا تعظيم هذه البقعة باعتقادهم أن لها خصوصية في دفع المكروه وجلب المنفعة. وهذا النذر شبيه بعبادة الأوثان، أما الذي يعتقد أن الولي ينفع بإذن الله فنوى بهذا النذر أن يصل الثواب لهذا الولي، فهذا فيه ثواب وفيه قضاء الحاجة بإذن الله. وقد يشعر الولي بحال هذا الذي نذر فيدعو له فيقضي الله له حاجته ببركة هذا الولي. وأما إشعال الشموع عند القبور، فإن كان هناك من ينتفع بضوء هذه الشموع بقراءة القرآن مثلا، أو يستأنسون بوجود الضوء لذكر الله، فيجوز. وأما إشعال الشموع على القبور لتعظيم هذه البقعة فهو حرام، هذا مثل أعمال الكفار. وأقبح ما يكون من هذا إذا كان في النهار، فإن هذا عمل الكفار، لأنهم يشعلون هذه الشموع عبادة لهذا المقام. وأما من قال لله علي أن أذبح ذبيحة للشيخ فلان على هذه النية التي ما فيها قصد التقرب إلى البقعة إلا التقرب إلى الله ليعطيه الله ببركة هذا الولي مقصوده أو يدفع عنه مكروها، فهذا النذر صحيح، يجب عليه أن يفي به إن استطاع، وإن كان لا يستطيع ينوي أنه إن استطاع ينفذ، فإن مات ولم ينفذ وترك مالا أهله يخرجون من تركته ينفذون هذا النذر، هذا صار دين الله، كالذي وجبت عليه الزكاة فلم يزكي صار في ماله دين الله فيجب قضاؤه. وأما النذر الذي ينذره الشخص في حال الغضب كأن يقول لله علي كذا إن كان الأمر كما قلت، والآخر يقول مثل ذلك، فنذر كل منهما تأكيدا لكلامه، فإن هذا النذر يقال له نذر اللجاج، وليس فيه ثواب، لكن هو مخير بين أمرين، إما أن ينفذ ما نذره وإما أن يدفع كفارة اليمين. ثم إن الناذر لا يأكل من ذبيحته، فإن أكل يغرم قدر ما أكل منها، بالتقدير يغرم، يدفع القدر الذي يظن أنه لا ينقص عن قدر ما أكل. وأما من نذر نذرا فاسدا، كأن كان يعتقد أن النذر لهذا المشهد فيه خصوصية لدفع البلاء وجلب المنفعة، فهذه النية خبيثة، وفي هذه الحال إن هو ذبح لا تحل الذبيحة. وأما من نذر للأغنياء فيصح نذره، لأن الصدقة على الغني تصح، إنما ثواب الصدقة على الفقير أفضل. فمن نذر أن يذبح خروفا يوزع اللحم للفقراء، إن قال لله علي أن أذبح خروفا إن تعافى ولدي أو نجح في الامتحان، صح هذا النذر ووجب الوفاء به. ثم إن تنفيذ النذر على التراخي وليس شرطا أن يكون على الفور، لكن إن حدد وقتا ففي الوقت الذي حدده. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راسي الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعانه، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.

0: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
1: رجعنا

0: يجوز التوسل بالأولياء ولا يعرف في ذلك مخالف من أهل الحق سلفا وخلفا. الحديث أن عمر توسل بالعباس قائلا: اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبينا، قال: فيسقون. رواه البخاري.
1: مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله وبكل ولي.

يجب للأنبياء أن يكونوا متصفين بالصدق والأمانة والفطانة والعفة والشجاعة والفصاحة، ويستحيل عليهم الكذب والخيانة والرذالة والزنا وسائر الكبائر والكفر قبل النبوة وبعدها. قال تعالى: وكلا فضلنا على العالمين. الحديث: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، رواه الترمذي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي والذي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. الحمد

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، لا يجوز أن يملأ جميع الأمكنة ولا أن يختص بجهة العرش. الحق هو أن يعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، ليس حجما له حد. كذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى جسما لطيفا كالنور، لا يجوز. الله خالق النور، كيف يكون نورا؟ هو خالق الظلام، فلا يشبه الظلام. الإنسان يتصور النور والظلام وحده يتصوره، أما أن لا يكون نور ولا ظلام هذا لا يستطيع الإنسان يتصوره، عقل الإنسان لا يستطيع. فالله تبارك وتعالى لا يستطيع الإنسان أن يتصوره. فطريق النجاة هو أن يقال: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. هذا طريق النجاة، هذا يوافق قول الله تعالى في القرآن الكريم: لا يسأل

ولابد لكل منا من أن يتفقه في دين الله تعالى ليعرف ما يحل له لبسه وما يحرم، ما يحل له أكله وشربه وما يحرم، ما يحل له الاستماع إليه والنظر إليه وما يحرم، ما يحل له أن يطلبه من الغير وما يحرم، ما يحل له أن يطلب من زوجته أو أن تطلب من زوجها وما يحرم. لأن الله تعالى قال: وأما من خاف مقام ربه، أي خاف سؤال يوم الحساب، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.

نداء نبي أو ولي ولو كان غائبا أو طلب شيء منه لم تجر به العادة يجوز، لأن مجرد ذلك لا يعد عبادة لغير الله، وليس مجرد قول يا رسول الله إشراكا بالله. وقد ثبت أن بلال بن الحارث المزني أتى قبر الرسول عام الرمادة أيام عمر فقال: يا رسول الله، استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. رواه البيهقي وغيرها. فلم ينكر عليه عمر ولا غيرها، بل استحسنوا فعله. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والحديث قول ابن عمر: يا محمد، لما خدرت رجله. رواه البخاري في الأدب المفرد.

من تفسير آية الكرسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي: إنها سيدة آي القرآن. رواه البخاري. أي إنها أفضل آية في القرآن. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وصف الله نفسه بأنه لا إله سواه، وأنه حي بحياة أزلية أبدية ليست بروح ودم وجسد، فهو حي لا كالأحياء. ومعنى القيوم استغناؤه تعالى عن كل شيء واحتياج كل شيء إليه. لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يصيبه نعاس ولا نوم، لأنه منزه عن التطور والتغير والانفعال. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي أن أحدا لا يشفع عند الله إلا بإذن الله. فيوم القيامة الملائكة يشفعون لبعض عصاة المسلمين، وكذلك يشفع الأنبياء والشهداء والعلماء العاملون لأهل الكبائر من المسلمين. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أي أن أهل السماوات أي الملائكة وأهل الأرض من الأنبياء والأولياء وغيرهم من الإنس والجن لا يحيطون بشيء من علم الله، أي من معلومات الله، إلا بما شاء، أي إلا بالقدر الذي علمهم الله إياه. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي هو جرم عظيم غير العرش، خلقه الله تعالى. وننبه هنا أن الله يستحيل عليه الاستقرار والجلوس على العرش، لأن الجلوس من صفات المخلوقين، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يتعب الله حفظ السماوات والأرض، لأن كل الأشياء هينة عليه سبحانه. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا، يا أرحم الراحمين.

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم، وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

0: أقاربنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء أف أم واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا. إلى كل الدنيا.
1: نداء المعرفة.
0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70222620.
1: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
1: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
5: نعم؟ مين هاي سولا؟
4: رؤي رؤي سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
5: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، وكلها صناعة تركية وقطن 100%.
4: وقريب حدنا
5: آخر نزلت برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
4: تمام طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
5: سولا شوب 70 01 47 67
4: بإدارة وفاء بشناتي.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: رجعنا.
6: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه قيل إن الأمانة تطلق على معان متعددة، منها ما أتمنه الله تعالى على عباده من العبادات التي كلفهم بها، ومنها الأمانة المالية، وهي الودائع التي تعطى للإنسان ليحفظها لأهلها، وكذلك الأموال الأخرى التي تكون بيد الإنسان لمصلحته أو مصلحة مالكها. فقد قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الآية عامة. قالوا: هذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده، من الصلوات والزكوات والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك، فهو مؤتمن عليه. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغيرها مما يأتمنون فيه بعضهم على بعض، فأمر الله عز وجل بأدائها. فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث النبوي الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها. رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه. وأورد البيهقي في السنن الكبرى عن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. قال المناوي في كتابه فيض القدير: قوله اضمنوا لي ستا، أي من الخصال، من أنفسكم، أي بأن تداوموا على فعلها، أضمن لكم الجنة، أي دخولها. اصدقوا إذا حدثتم، أي لا تكذبوا في شيء من حديثكم. وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال البيهقي: ودخل فيه ما أمر المؤمن به من العبادات والأحكام، وما عليه من رعاية حق نفسه وزوجه وأصله وفرعه وأخيه المسلم من نصحه وحق مملوكه أو مالكه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: واحفظوا فروجكم، يا أيها الرجال والنساء، عن فعل الحرام، لثنائه تعالى على من يحفظها بقوله عز وجل: والحافظين فروجهم والحافظات. ثم أكمل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه فقال: وغضوا أبصاركم، أي كفوها عما لا يجوز النظر إليه، وكفوا أيديكم، أي امنعوها من تعاطي ما لا يجوز تعاطيه شرعا، ولا تناول بها مأكولا أو مشروبا حراما، ولا تفعل نحو ذلك. فمن فعل ذلك، أي من حفظ الجوارح من الحرام، قد حصل على رتبة الاستقامة المأمور بها في القرآن الكريم. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرسته كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام.
3: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد بخمسمية متر، بناية نوفل. 03-092-472.
4: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان،
5: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم.
4: 01-74-63-94-350-417.
3: شاشات العاب ووقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد، مغامرة حقيقية، صحبة حلوة وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية؟ خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037. آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدي فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
6: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني مكلف شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: أعلى صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.
7: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عرفات بري ضمن برنامج طريق الهداية.
8: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين. وبعد، فإن النصوص الإسلامية زاخرة بالحض على كفالة الأيتام وإعانة الفقراء والمساكين ومشاركتهم آلامهم وتنفيس الكرب عنهم وبذل العون لهم ماديا ومعنويا، فقد قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، أي تواضع لهم وارفق بهم. وقال سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تحقره ولا تغلبه على ماله لضعفه. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أخبرنا الله عمن كذب بالجزاء والإسلام، ومنهم أبو جهل، وكان وصيا ليتيم، فجاءه ذلك اليتيم عريانا يسأله من مال نفسه فدفعه، ومنهم أبو سفيان الذي نحر جملا فسأله يتيم لحما فضربه بعصاه، نعوذ بالله من سوء الحال. ومن شؤم المكذب بالجزاء والإسلام أنه لا يحض على طعام المسكين، فلا يعين المساكين بنفسه ولا يحرض عليه غيره. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. وكافل اليتيم الذي يقوم بأمور اليتيم، أي دينا ودنيا، وذلك بالنفقة والكسوة والتربية والتأديب وغير ذلك. قال في شرح مسلم: وهذه الفضيلة تحصل لمن كفل اليتيم من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية. فالحديث فيه أن كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فالحديث فيه أن كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، غير أن كل واحد منهما على درجته فيها، إذ لا يبلغ درجة الأنبياء غيرهم، ولا يبلغ درجة نبينا أحد من الأنبياء. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. والمراد أن المسكين الكامل المسكنة الذي يمدحه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هو المتعفف الذي يصبر على الفقر ولا يعرف به الناس. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر. فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه في هذا الحديث يمدح الساعي الذي يقوم على إصلاح شأن الأرملة التي لا زوج لها، وإصلاح شأن المسكين المحتاج، وحفظهما وصونهما مع المداومة على ذلك. فقد شبه النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا الساعي بالمجاهد في سبيل الله، والقائم المتهجد الذي لا يفطر، وبالصائم الذي لا يفطر، فهو كالملازم للعبادة ليلا ونهارا، واستمراره بدوام العمل الصالح. وروى النسائي بإسناد جيد عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. ومعنى أحرج أي أن من ضيع حق الضعيفين لحقه الحرج وهو الإثم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. فينبغي للمؤمن أن يحرص على إعانة الضعفاء والأرامل واليتامى وما أكثرهم، لوجه الله تعالى، ليفوز بثواب الله، وذلكم فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم اجعلنا ممن يقومون على ذلك بإخلاص نية وحسن التلطف بعبادك، مع التواضع والانكسار لك يا أرحم الراحمين.

0: عندما تضيء الكلمات
1: قال الله تعالى في سورة المعارج: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقوله تعالى إليه أي إلى المكان المشرف عنده وهو السماء، وليس المراد أن الله يسكن السماء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقبل يوم القيامة هناك 10 علامات تحصل تسمى بعلامات الساعة الكبرى، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: خروج الأعور الدجال، وهو رجل ضخم من بني آدم، 1 عينيه طافية والأخرى ممسوحة، فلذلك يقال له الأعور. نزول عيسى المسيح عليه السلام من السماء 2، وهو عبد الله ورسوله. قال الله تعالى في سورة آل عمران: إن

فآدم عليه السلام خلق من تراب ليس له أب، وكذلك سيدنا عيسى عليه السلام خلق من غير أب. وقال تعالى عن سيدنا عيسى وأمه: كانا يأكلان الطعام. وهذا دليل على عدم استحقاق عيسى الألوهية، فإن الإله لا يأكل ولا يشرب. خروج قوم يأجوج ومأجوج وهم كثيرون جدا أجارنا الله من شرهم. طلوع الشمس من مغربها، خروج دابة الأرض وهي دابة تكلم الناس وتميز المؤمن من الكافر، وهاتان العلامتان تحصلان في يوم واحد، وبعد ذلك لا يقبل الله من أحد توبة. الدخان خسف في المشرق، خسف في المغرب، خسف في جزيرة العرب، نار تخرج من قعر عدن في اليمن فتسوق الناس إلى محشرهم. وهناك علامات أخرى تسمى بعلامات الساعة الصغرى تحصل قبلها، وأكثرها حصل، فإن الساعة قريبة. قال الله تعالى في سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر، فعلينا أحبتي أن نتوب قبل فوات الأوان.

موعظة المتقين. ينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال لرجل يسأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بلا عمل ويرجو التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بقول الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع لم يقنع، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، إن سقم ظل نادما وإن صح أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا.

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي، وتغمدني بواسع رحمتك.

0: 60 12 84 03 02 48 92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669، 76 616 669.
2: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.
4: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
5: سماك كومباني.
6: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
7: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71 3 58 058.

0: ابتداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم

أما بعد، الله لما قال لا يصدق مثل شيء أفهمنا أنه ليس كشيء من الأشياء، لا هو كالأجسام الجامدة الإنسان والحجر والشجر، ولا هو كالأجسام اللطيفة الهواء والنور والظلام والروح، ليس كهذا ولا كهذا، إنما هو موجود لا نستطيع أن نتصوره، لا ندركه بالتصور، مهما أشغلنا أفكارنا لا نستطيع، لأنه ليس له شبيه. الذي يريد أن يتصور الله تعالى كشيء جامد أو كشيء لطيف النور والهواء ما عرف الله. هؤلاء الذين يعتقدون أن الله شيء قاعد على العرش وله أعضاء وله عيون بمعنى الجسم، وله يد بمعنى الجسم، وله وجه بمعنى الجسم، هؤلاء ما عرفوا الله. وعليكم بهذه العقيدة، عقيدة أهل الحق. هذا الإمام أبو جعفر الطحاوي قبل 1100 سنة له كتاب مشهور في الشرق والغرب، الناس يتداولونه للقراءة للدراسة، يقول فيه تعالى أي الله عن الحدود، الله ليس له كمية، ليس شيئا له كمية صغيرة ولا كبيرة، لأن الشيء الذي له كمية يحتاج إلى خالق خلقه على تلك الكمية. الله تعالى موجود بلا حد ولا جهة ولا مكان ولا شكل، لا يستطيع الإنسان أن يتصوره لأنه لا شبيه له، لا يشبه الأشياء التي رأيناها ولا الأشياء التي لم نرها ولا الأشياء التي في الجنة والعرش والكرسي، لا يشبه شيئا من الأشياء. لا يجوز أن يحاول الإنسان أن يتمثله ويتصوره. هذا معنى تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء، منزه أن يكون له أعضاء، وجه جسم أو يد وعين بمعنى الجسم منزه عن هذا. والقرآن بعض الآيات الذي ما عنده فهم يفسرها على ظاهرها فيضل ويهلك. الذي يفسر الرحمن على العرش استوى بمعنى جلس على العرش كفر، ليس معناها جلس، معنى استوى قهر وسيطر وهيمن. العرش أكبر ما خلق الله، فالله يخبرنا بأنه قاهر هذا العرش الذي هو أعظم المخلوقات، أعظم من الأرض والسماوات، فإذا هو قاهر كل شيء. هذا معنى الآية. ولا يوجد شيء حي عليم قادر فوق العرش، لا يوجد. يوجد فوق العرش كتاب كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي، هذا الكتاب يوجد فوق العرش، أما غير ذلك لا يوجد. بارك الله فيك.

0: ابتداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي مطعم كافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة مطعم كافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزل.

شاشات ألعاب ووقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81 737 037.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدي فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

وحسن الظن بالمسلمين أمر عظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن الظن من حسن العبادة. رواه أحمد وأبو داود. قال في المرقاه: والمعنى أن حسن الظن به تعالى من جملة العبادات الحسنة، فلا ينبغي أن تظن ما يظنه العامة من أن حسن الظن هو أن تترك العمل وتعتمد على الله وتقول إنه كريم غفور رحيم. ويمكن أن يكون المعنى بعض حسن العبادة حسن الظن، وقدم الخبر اهتماما، فإن السالك إذا حسن الظن بالله على سبيل الرجاء حسن العبادة في الخلا والملا، فيستحسن مأموله ويرجى مقبوله. قال تعالى:

الله والله غفور رحيم. فالعبد مأمور بتحسين الظن بربه، يعني إذا حصلت منه معصية يرجو أن يغفر الله تعالى له، وليس له أن يقول أنا لابد أن أعذب. فالمؤمن يكون بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويخاف عقابه، وإذا عصى ربه يبادر إلى التوبة فورا. وأما من يترك العبادة ويدعي حسن الظن بالمعبود فهو مغرور ومخدوع، ومثلهما الغزالي بمن زرع ومن لم يزرع راجين الحصاد. ولا شك أن الثاني ظاهر الفساد، والله رؤوف بالعباد. وقيل يعني اعتقاد الخير والصلاح في حق المسلمين عبادة. قال الطيبي: فعلى هذا من للتبعيض، أي من جملة عبادة الله والإخلاص فيها حسن المعاشرة مع عباده. ويجوز أن تكون للابتداء، أي حسن الظن بعباد الله تعالى، ناشئ من حسن عبادة الله. وينصره قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. معناه المسلم الكامل من كف أذاه عن المسلمين، إن كان باللسان وإن كان باليد. اللهم اجعلنا من المسلمين الكاملين يا أرحم الراحمين.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين، لنتابع وإياكم ما جاء عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في التحذير من إغواء الدنيا وشهواتها المحرمة.
1: أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن خالد بن عمير العدوي، وهو من كبار التابعين رحمهم الله، أنه قال: خطبنا عتبة بن غزوان الصحابي الجليل، وكان أميرا على البصرة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم، أي بانقطاع، وولت حذاء. وهذا مثل، فكأنه قال: إن الدنيا قد انقطعت مسرعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه الوسطى والمسبحة، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها، إذ هي دار ارتحال وانتقال إلى دار لا زوال عنها. ولا ارتحال، فانتقلوا، أي من الدنيا، بخير ما بحضرتكم، أي بكسب صالح الأعمال وادخار الحسنات عند المولى سبحانه.
0: ويتابع الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله عنه كلامه فيقول: فإنه ذكر لنا، أي مما سمعوه من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن الحجر يلقى من شفير جهنم، أي من حرفها، فيهوي فيها 70 عاما، أي ينزل فيها قدر 70 سنة، لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن، أي وإذا كان كذلك وتمتلئ عن آخرها، فاحذروا من مخالفته سبحانه لئلا توبقكم المخالفة. ولما كان ما ذكره أمرا عظيما جدا، قال رضي الله عنه: أفعجبتم، أي من هذا الأمر الدال على عظم قدرة الله سبحانه وكمال جلاله وقوة انتقامه.
2: ولما حصل عند الحاضرين من مزيد الرهبة وعظيم الخوف مما سمعوه، حتى كادوا أن يظنوا عموم العذاب لجميعهم، أراد عتبة بن غزوان رضي الله عنه رفع ذلك عنهم وإدخالهم في ميدان الرجاء، إعلاما بسعة رحمة الله تعالى وكمال فضله، فقال: ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما. وفي شرح ما ذكره: فالمصراع من الباب الشطر، وهما مصراعان، وإذا كان هذا سعة الباب وأبوابها 8، وبين كل بابين 500 عام كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام، فما بالك بسعة باطنها. ويكفيك في ذلك قول الله تعالى: وجنة عرضها السماوات والأرض. والعادة جارية أن الطول أزيد من العرض، وليأتين عليها، أي الجنة، يوم وهو وقت دخولها، وهو، أي المصراع، كضيظ من الزحام، وذلك يدل على كثرة الداخلين بعموم الرحمة ومزيد الفضل الإلهي.
3: ويتابع هذا الصحابي الجليل عظته البليغة فيقول رضي الله عنه: ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، أي تجرحت جوانب أفواههم، أي من شدة الفقر والحاجة. فالتقطت بردة وهي شملة مخططة، أي أنه عثر عليها مرمية ممزقة. قال: فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، وهو سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. إشارة إلى اتساع الحال عليهم بعد ضيقه أولا، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما بأن يوهمني ذلك الشيطان والنفس، وعند الله صغيرا، أي لا يكرمني بالفضل والإحسان، ولا ينصب لعملي وزن إذا نصب الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء يوم القيامة بالرجل العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فسبحان الله العظيم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، أي ألصق بطني بها، أي بالأرض، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، أي كعادة العرب وأهل الرياضة أو أهل المدينة كانوا يفعلون ذلك إذا خلت أجوافهم لئلا تسترخي أمعاؤهم فتثقل عليهم الحركة، وبربط الحجر تشتد البطن والظهر فتسهل عليهم الحركة حينئذ. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، أي الذي يخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه ممن كان طريق منازلهم إلى المسجد متحدة، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني، وعرف ما في وجهي وما في نفسي. قال ابن حجر: استدل أبو هريرة بتبسمه صلى الله عليه وسلم على أنه عرف ما به، أي من الجوع، لأن التبسم تارة يكون لما يعجب، وتارة يكون لإيناس من تبسم إليه، ولم تكن تلك الحالة معجبة، فقوي الحمل على الثاني، أي لإيناس أبي هريرة رضي الله عنه لما به.
2: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبا هر؟ فقال أبو هريرة: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى إلى بيته عليه الصلاة والسلام، فاتبعته، فدخل إلى أهله فاستأذن، وفي رواية فاستأذنت، فأذن له فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، والصفة بناء في مؤخر المسجد، منزل فقراء المهاجرين مما لا مال له ولا معارف بالمدينة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه منهم، لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصهم بالصدقة ولم يتناول منها شيئا لحرمة الصدقة عليه لعلو مقامه، ويشركهم فيما يأتيه من الهدية ويجعل لهم منها حظا وافرا. وأما هو صلى الله عليه وسلم في نصيبه منها فلا يستكثر إيثاراً.

0: ويكمل أبو هريرة رضي الله عنه روايته فيقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحق أهل الصفة فادعهم لي. فساءني، أي لمزيد ضرورتي وشدة فاقتي، ظن أبو هريرة عليه رضوان الله أن ذلك اللبن لا يزيد عن حاجته كما هو مقتضى العادة فيه، فلذا قال: وما هذا اللبن في أهل الصفة وهم عدد كبير، كنت أحق أي أولى بأن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. فإذا جاءوا أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أنا أعطيهم، لأنه كان عرف ذلك بالعادة، لأنه كان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام ويخدمه. وما عسى أن يبلغني، أي ماذا يصل إلي بعد أن يكتفوا منه، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد، فأتيتهم، أي عقب الأمر لي بدعوتهم وإن كان على خلاف هواي، فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا مجالسهم من بيت النبي عليه الصلاة والسلام.
1: فنادى النبي صلوات ربي وسلامه عليه قائلا: يا أبا هر. فقال أبو هريرة: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال أبو هريرة: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى. وفيه إشارة إلى طول شرب الرجل منهم، وذلك لمزيد الجوع وتمام الفاقة. قال سيدنا أبو هريرة: ثم يرد علي القدح فأعطيه الآخر، أي الذي جنبه، فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي عممتهم أجمعين حتى وصل الدور إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد روي القوم كلهم. فأخذ صلى الله عليه وسلم القدح وقد بقيت فيه فضلة من اللبن، قال أبو هريرة: فوضعه على يده عليه الصلاة والسلام، فنظر إلي فتبسم كأنه تفرس صلوات الله وسلامه عليه في أبي هريرة ما كان وقع في توهمه أن لا يفضل له شيء من اللبن، فلذلك تبسم.
2: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبا هر. فرد أبو هريرة: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. بالنسبة لمن حضر من أهل الصفة، قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فما زال يقول لي: اشرب، حتى قلت: لا، والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. قال صلى الله عليه وسلم: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله تعالى، أي على ما من به من البركة في اللبن المذكور مع قلته، حتى روي القوم كلهم وأفضلوا وسمى وشرب الفضلة. وفي الحديث من الفوائد من علامات النبوة تكسير الطعام والشراب ببركته صلى

وإلى هنا تنتهي حلقتنا هذه من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين. دعوتنا لكم لمتابعتنا في الحلقة القادمة، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى، وإلى اللقاء.

يديك وقف على قبريهما، فكأنني بك قد نقلت إليهما لو كنت حيثهما.

منحاك نفس الود من نفسيهما، كانا إذا سمعا أنينك أسبلا، دمعيهما أسفا على خديهما، وتمنيا لو صادفا بك راحة بجميع ما تحويه ملك يديهما، فنسيت حقهما عشية أسكنا تحت الثرى.

فلا تلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما، ولتندمن على فعالك مثلما ندماهما ندما على فعليهما. بشراك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما، وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تستطيعه وبعثت ذاك إليهما، فاحفظ حفظت وصيتي واعمل بها، فعسى تنال الفوز من بر

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجود، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الآية القرآنية تدل على أنه يجب اتباع الرسول فيما أمر به ونهى عنه. لو لم يكن ذكر في القرآن ليست طاعة الرسول فيما جاء في القرآن فقط، بل ما جاء به الرسول يتبع فيما جاء في القرآن وفيما لم يأتي في القرآن. في كل يجب اتباع الرسول، ليس كما يقول بعض الملحدين: نحن نأخذ بما جاء في القرآن، أما ما لم يأتي في القرآن فنحن لا نأخذ به لو أتى به الرسول. هؤلاء كفروا، هؤلاء ملحدون. ومنهم رجل هو في أول الأمر ما كان هكذا، لكنه صاحب رجلا ملحدا فصار يقول: نحن لا نأخذ إلا بما جاء في القرآن، صار ملحدا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة معناه اتبعوا الرسول مطلقا، القرآن أمر باتباع الرسول. معنى الأسوة الاقتداء، أي أنتم مأمورون بالاقتداء برسول الله فيما يبلغه عن الله من تحليل أو تحريم وغير ذلك. القدر الذي جاء في القرآن هو أصول الأحكام وأصول العقيدة، لكن لا يفهم كل من قرأ القرآن أصول الأحكام وأصول العقيدة. يوجد آية في القرآن الكريم كلماتها قليلة، وهي: ليس كمثله شيء. هذه الآية تحوي الكثير من المعاني. هذه الآية ليس كمثله شيء تدل على أن الله لا يشبه العالم بوجه من الوجوه. العالم أجسام كثيفة وأجسام لطيفة، وصفات الجسم الكثيف وصفات الجسم اللطيف. الآية تدل على أن الله لا يشبه هذا ولا يشبه هذا. العالم منحصر في هذين: حجم وصفة حجم. ثم الحجم نوعان: حجم كثيف وحجم لطيف. الحجم الكثيف ما يجس باليد كالحجر، والحجم اللطيف ما لا يجس باليد كالضوء. الشمس حجم كثيف، لكن ضوءها جسم لطيف، والريح كذلك والروح كذلك. ثم الحجم الكثيف والحجم اللطيف لهما صفات: الحركة والسكون والتحيز في جهة ومكان. الحجم لا بد له من جهة ومكان. الله ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا، فليس متحيزا في جهة ومكان، ولا هو متحيز في جميع الجهات، لأن الجهات والأماكن لم تكن موجودة، لم يكن شيء من المخلوقات موجودا قبل أن يخلقهم الله. الله تعالى كان قبل المكان والزمان والجهات الست. أما هو سبحانه وتعالى فهو موجود قبل الزمان وقبل المكان، فلا يقال متى خلق الله. هذه السماوات والأراضي السبعة والعرش ما كان شيء من هؤلاء موجودا، ولا الروح، كل شيء سوى الله كان معدوما سبقه العدم. أما الله تعالى فلم يسبقه العدم، فلا يشبه شيئا سبقه العدم. فالله لا يشبه شيئا من العالم، لأن كل شيء من هذا العالم سبقه العدم. ثم الله تعالى أوجد الأشياء بعضها قبل بعض، وهو لا يشبه شيئا من هذه الأشياء كلها. كل هذه المعاني تفهم من قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وتدل هذه الآية أيضا على أن الله ليس متحركا ولا ساكنا. هذا العالم قسم منه ساكن كالعرش والسماوات، وقسم منه متحرك دائما كالنجوم، حتى التي يظن أنها ثابتة عند النظر إليها هي في الحقيقة متحركة، لكن بعضها حركتها بطيئة وبعضها حركتها سريعة. أما البشر والبهائم مرة متحركات ومرة ساكنات، والله تعالى لا يتصف بالحركة ولا بالسكون، ليس كالعرش الذي هو ثابت دائما، ولا كالإنسان الذي يتحرك أحيانا ويسكن أحيانا، ولا كالنجوم التي تتحرك دائما. كل هذا يفهم من قوله تعالى ليس كمثله شيء. فأصول العقائد وأصول الأحكام مذكوران في القرآن، أما التفاصيل فالرسول صلى الله عليه وسلم بينها. لذلك لا يجوز أن يقال نحن نأخذ بما في القرآن ولا نأخذ بما ليس في القرآن. فلما كان الله تعالى موجودا لا كالموجودات، أي لا يشبه أي موجود من الموجودات ولا يتصور، كانت معرفة الله باعتقاد أنه موجود من غير اعتقاد أن له كيفية، ومن غير اعتقاد أن له شكلا، صار هذا هو معرفة الله تعالى. فالله لا يمكن تصوره في النفس، لأنه ليس حجما ليس شكلا. لذلك قال علماء أهل الحق مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. ولذلك نهانا الشرع عن التفكر في ذات الله، وأمرنا بالتفكر في مخلوقاته، لأن التفكر في ذات الله لا يوصل إلى نتيجة صحيحة، إنما يوصل إلى الحيرة. الذي يتفكر في ذات الله كيف هو، أين هو، كيف هو شكله، هل هو متحيز في جهة الأمام أو في جهة أعلى، لأن الله ليس شيئا يتصور في القلب، إنما معرفة الله اعتقاد أنه موجود من غير أن يكون في جهة فوق أو غيرها، ومن غير أن يكون جسما كبيرا أو حجما صغيرا أو حجما بين ذلك أو كأصغر حجم. أصغر حجم تراه العين الهباء، وأكبر حجم أوجده الله العرش. فالله ليس حجما صغيرا كالهباء، ولا هو حجم كبير كالعرش، ليس حجما بالمرة، ولا هو كالحجم الذي هو بين أصغر حجم وبين أكبر حجم. فمن عرف هذا يقال عنه عارف بالله، مؤمن بالله. أما من يتخيله حجما قاعدا فوق العرش فلم يعرفه كالمشبهة. المشبهة اعتقادهم أن الله جسم كبير قاعد فوق العرش. هؤلاء ما عرفوا الله، يعبدون شيئا لا وجود له. لا يوجد فوق العرش جسم حي سميع بصير، لا يوجد. العرش كالكعبة للملائكة، حول العرش ملائكة أكثر من كل ما خلق الله من ذوي الأرواح، بل أكثر من عدد أوراق الأشجار وقطرات الأمطار. هؤلاء الملائكة الله أمرهم أن يطوفوا حول العرش كما نطوف نحن حول الكعبة. المشبهة وصفوا الله بالجلوس، والجلوس صفة يشترك فيها الملائكة والبشر والبهائم، القرود والكلاب وغيرها، كل هؤلاء يجلسون. والجلوس لا يكون إلا ممن له نصف أعلى ونصف أسفل. المشبهة جعلوا الله كالإنسان، هم لا يقولون الله إنسان، لكن من حيث المعنى جعلوا الله كالإنسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من عقائد التشبيه، وأن يثبتنا على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة التنزيه، أن الله تعالى موجود لا كالموجودات، موجود بلا مكان. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب الماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات قمر قمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620
0: للمسافرين
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل
0: ولا يهمك الحل عند غادة ترافل في ناس بتبيع تذاكر بس بغادة ترافل مننصحك منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع أمتع أرخص خط السير الأنسب وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد غادة ترافل حدك لآخر المشوار غادة ترافل 03-477-027
4: إيطاليا سل مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج إيطاليا سل المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين 01-656-118-03-79-39-11
5: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد توينز موبايل
3: شكل الصيفي والعانة شو الحل؟
6: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات مش بس هيك تركيب وصيانة بعد البيع سماك كومباني ناطرينكم بفروعنا فرع أول بيروت سليم سلام فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد بـ500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: Yes, travel and tourism.
3: Yes, travel and tourism.
2: Yes, travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes, travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon package. Yes, travel. العنوان:
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes, travel and tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
7: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي. مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسعة، وخدمة رفيعة وسريعة. مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53، 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
8: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات. إذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل، بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70 222 620.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
4: نعم، مين هاي سولا؟
3: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تيابي القطنية.
4: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، وكلها صناعة تركية وقطن 100%.
3: وقريب حدنا
4: آخر نزلت برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
3: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
4: سولا شوب 70 01 47 67،
3: بإدارة وفاء بشناتي. الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكثر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71 358 058، أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
5: أوراد المساء.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. لم يرى في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: أمين.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: بسط يدي. يا حي يا قيوم يا حي.
1: اللهم نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، اجعل القرآن ضياء صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب غمنا.

اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك نرجو، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت.

0: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا.
1: إني لبابك قد بسطت يدي.
0: اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه.
1: مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك.
0: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أيامنا خيرا ويمنا، واجعل في أوائلها صلاحا وأواسطها فلاحا وأواخرها نجاحا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا أرحم الراحمين.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: هذا الإمام أبو جعفر الطحاوي قبل 1100 سنة له كتاب مشهور في الشرق والغرب، الناس يتداولونه للقراءة للدراسة. يقول فيه: تعالى أي الله عن الحدود، الله ليس له كمية، ليس شيئا له كمية صغيرة ولا كبيرة، لأن الشيء الذي له كمية يحتاج إلى خالق خلقه على تلك الكمية. الله تعالى موجود بلا حد ولا جهة ولا مكان ولا شكل، لا يستطيع الإنسان أن يتصوره لأنه لا شبيه له، لا يشبه الأشياء التي رأيناها ولا الأشياء التي لم نرها ولا الأشياء التي في الجنة والعرش والكرسي، لا يشبه شيئا من الأشياء. لا يجوز أن يحاول الإنسان أن يتمثله ويتصوره. هذا معنى تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء، منزه أن يكون له أعضاء، وجه كجسم ويد وعين بمعنى الجسم منزه عن هذا.

عليكم التنكر في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

بتقوى الله العظيم والثبات على نهجه الكريم والعمل بمقتضى الهدي القرآني العظيم. هذه هي سفينة النجات

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. هذه أيها الأحبة سنن تركها أكثر الناس. روى الحافظ ابن السني في عمل اليوم والليلة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم حار فقال الرجل: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم. قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدا من عبادي استجار بي من حرك فاشهدي أني أجرته. وإن كان يوم شديد البرد فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم. قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدا من عبادي قد استجارني من زمهريرك، وإني أشهدك أني قد أجرته. قالوا: ما زمهرير جهنم؟ قال: بيت يلقى فيه الكافر، فيتميز من شدة بردها بعضه من بعض. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة، بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
1: القرار اللي بتاخده اليوم ممكن يأثر على مستقبل أولادك بكرة. اختار التعليم الصحيح، اختار الجامعة العالمية.
2: Global University GU.EDU.LB 71-3-58-058.
3: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
4: رجعنا مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
5: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين.

وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالمراء هو الجدال الذي لا يراد به إحقاق الحق وإبطال الباطل، وهو خصلة مذمومة عند الله تبارك وتعالى. كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: إني أجادل المرأة لا أحب أن أكسره، إنما أحب أن يظهر الحق ولو في جانبه. فكان قصد الإمام الشافعي من جداله إظهار الحق، ولم يكن قصده تهشيم الذي يجادله كما يكون قصد كثير من الناس عندما يجادلون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان في الصحيح: ليس الشديد الذي يغلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. ومعنى من غلب نفسه أي يقهرها حتى لا يكون قصدها الرياء والاستعلاء على الناس والترفع عليهم. فمن غلب نفسه ومنعها عن الترفع على الناس، وكان يرى في كل ما يحدث أنه لا يحدث إلا بمشيئة الله تعالى وعلمه الأزليين الأبديين، وشهد ذلك شهودا قلبيا، فابتعد عن حب العلو في الأرض وعلى الناس، لأنه أيقن أنه لا تكون منفعة ولا مضرة إلا بمشيئة الله. فكان همه وقصده في معاملاته مع الناس أن يقرب الله له الخير ويبعده عن الشر، لأن الله هو مالك الأمر. فهذا العبد الذي لزم تقوى الله وتخلق بهذا الخلق هو الذي يتحقق فيه قول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا. هذه معية خاصة، وهي معية النصرة والكلاءة. إخوة الإيمان، انظروا إلى سير الأنبياء وأخلاقهم. هذا يوسف عليه السلام قد قص الله تعالى في القرآن الكريم قصته التي فيها حكم كثيرة. ذكر الله تبارك وتعالى لنا عنه أنه لقي من إخوته لأبيه سوى بنيامين ما لقي، أرادوا أن يقتلوه حسدا منهم، لأنه كانت له محبة في قلب والده يعقوب لما اشتمل عليه من محاسن الأخلاق. ثم هم عدلوا عن القتل إلى أن يلقوه في الجب أي البئر، فألقوه فحفظه الله تعالى من الهلاك ومن أن يعطب في هذا البئر. ثم آل أمرهم إلى أنهم صاروا محتاجين إليه، احتاجوا إليه، فصاروا يذهبون من أرضهم إلى مصر ليجلبوا الطعام من شدة حاجتهم إليه، وقد عرفهم هو، ولكنهم لم يعرفوا أنه هو أخوهم يوسف. فلم ينتقم منهم بقتل ولا قطع أطراف ولا حبس في السجون، ولكن كان أمره معهم بعد عشرات السنين أن أحسن إليهم، مع أنه كان صلى الله عليه وسلم قد أوتي مقدرة على الانتقام منهم. ثم كان من أمرهم أن تابوا فتاب الله عليهم. وهؤلاء إخوة يوسف سبقت لهم
هذه السواد.

سابق الخبيثة، فلا يستحق واحد منهم أن ينال النبوة. ومن قال من المؤرخين إنهم صاروا بعد يوسف أنبياء فقد كذب، لأن الأنبياء يستحيل عليهم هذه الصفات الخسيسة. إذن ينبغي للمؤمن أن يقتدي بأنبياء الله تبارك وتعالى، فلا يكون مجبولا على حب الترفع على الناس ولا متخلقا بالكبر، بل يكون خلقه التواضع. وفي ذلك جاء حديث حسن الإسناد رواه الترمذي في جامعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

في زمرة المساكين. اللهم أحيني مسكينا أي متواضعة، وأمتني مسكينا أي واجعل آخر أحوالي في الدنيا التواضع، واحشرني في زمرة المساكين أي في زمرة المتواضعين. هذا معنى الحديث، وليس معناه أن لا يرزقه كفايته، لأن الله تعالى أخبرنا في القرآن الكريم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رزق كفايته، قال الله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. معنى أغنى أي أناله كفايته. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه اجتمع عنده المال الكثير، أنفق على الدعوة الشيء الكثير الكثير، حتى إنه أنفق قبل الهجرة 40,000، والأربعون ألفا في ذلك الوقت تساوي أضعاف أضعافها في هذا الزمن، ومع ذلك كان رضي الله عنه من المتواضعين. كان يخف صوته حين يقرأ القرآن، وأحيانا ما كان يسمع الناس إسماعا جيدا حين يغلبه البكاء. فالذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون مسكينا بمعنى المتواضع. ومن شأن المتواضع في الجدال أنه إذا جادل إنما يحاول أن يتوصل إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل، أما الذين يجادلون ليترفعوا على الناس فإنهم في خطر عظيم، لأن حب الجدل قد يسوق صاحبه إلى المهالك، قد يخرج به عن الحق إلى الباطل والعياذ بالله تعالى. فعلى المؤمن أن يتوخى إذا حاول أن يجادل، أن يكون كل همه إحقاق الحق وإبطال الباطل، وأن يغلب نفسه من أن يتغير قصده إلى حب الترفع على الناس. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0-1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620. على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي، مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهب ذهب الحلويات.
2: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية، حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
4: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، كان سبأ بن يشجب رجلا عربيا كريما مسلما يجود على الناس بعطاياه ولا يبخل، وذكر أنه أول من لبس التاج، وكان له شعر بشر فيه بمقدم وظهور رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه: سيملك بعدنا ملكا عظيما، نبي لا يرخص في الحرام، يسمى أحمدا ليا ليت أني أعمر بعد مبعثه بعامي، فأعضده وأحبوه بنصر بكل مدجج وبكل رامي، متى يظهر فكونوا ناصريه، ومن يلقاه يبلغه سلامي. وكان له 10 أولاد فتفرقوا، 6 منهم قصدوا اليمن وبنوها،

ألهمهم الله طريقة بناء السدود والحواجز يقيمونها بين الأودية للانتفاع بما تخلفه وراءها من مياه، وكان سد مأرب أقواها وأمتنها وأنفعها، وأول من بناه سبأ وسلط إليه 70 واديا تفد إليه مياهها، ومات ولم يكمل بناءه فأكملته الملوك بعده، وكان آخر من أتمه بلقيس قبل أن تقابل سيدنا سليمان عليه السلام. ولإتمام السد خبر يقول إنه لما ملكت بلقيس اقتتل قومها على ماء واديهم، إذ لم يكن السد قد انتهى بعد، فتركت ملكها وسكنت قصرها، وطلبوا منها أن ترجع فأبت، فقالوا إما أن ترجعي أو نقتلك. فقالت لهم أنتم لا عقول لكم ولا تطيعونني، فقالوا نطيعك. فرجعت إلى واديهم وعكفت على إنهاء السد وجلبت الصخور والزفت الأسود ومكنت السد بين جبلين عظيمين، وجعلت له 3 أبواب بعضها فوق بعض، وبنت تحته بركة ضخمة، وجعلت فيها 12 مخرجا على عدد أنهارهم يفتحونها إذا احتاجوا إلى الماء، وإذا استغنوا عنه سدوها، فإذا جاءهم المطر اجتمع إليهم ماء أودية اليمن، فاحتبس السيل من وراء السد الضخم. ثم لما كانت الحاجة تشتد تأمر فيفتح الباب الأعلى وتجري المياه إلى البركة، فكانوا يسقون من الباب الأعلى ثم من الثاني الأوسط ثم من الثالث الأسفل، فلا ينفد الماء حتى يأتي الماء من السنة المقبلة، فكانت تقسيمه بينهم على ذلك. وصارت رمال الصحراء بسطا هندسية خضراء تجري بينها القنوات الملتوية، وتصدح بين أغصانها البلابل المغردة، وتمتلئ أشجارها بالأثمار النضرة والأزهار الملونة. وكانت بلدتهم طيبة كريمة التربة عامرة بالخضرة، وكان من صفاء هوائها ونقاوته أنهم لم يروا في بساتينهم بعوضة قط، ولا ذبابا ولا برغوثا ولا قملة ولا عقربا ولا حية ولا غيرها من الهوام أي الحشرات المؤذية، ولا تتعب دوابهم. وإذا جاءتهم قافلة وفي ثيابهم ودوابهم قمل ونحوه، ووصلوا إلى تلك البساتين النقية، ماتت تلك القمل لساعتها. وكان من غزارة ما تعطي تلك البساتين أن المرأة كانت تخرج معها مغزلها وعلى رأسها وعاء من قش، فتلتهي بمغزلها وتمشي بين الأشجار المثمرة، فلا تأتي بيتها حتى يمتلئ وعاؤها من كل الثمار من كثرته على الشجر من غير أن تمسها بيدها. وزيادة على هذا النعيم الخاص بهم أصلح الله لهم البلاد المتصلة بهم وعمرها وجعلهم أصحابها، وضيق السير بأن قرب القرى بعضها من بعض، حتى كان المسافر من مأرب إلى الشام يبيت في قرية ويرتاح في أخرى، ولا يحتاج إلى حمل زاد حتى يصل مقصوده آمنا من عدو وجوع وعطش وآفات تضر بالمسافر. وقدرت هذه القرى المتصلة 4700 قرية بورك فيها بالشجر والثمر والماء، بحيث تظهر القرية الثانية من الأولى لقربها منها. ولما طالت بهم مدة النعمة
سائم.

الراحة ولم يصبروا على العافية، تمنوا طول الأسفار وقالوا لو كان جني ثمارنا أبعد لكان أشهى وأعلى قيمة، فتمنوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام صحارى شاسعة ليركبوا النياق المحملة ويتزودوا بالزاد كغيرهم. وانتشر البطر والطغيان والكفر بالله حيث بدأت عبادة الشمس من دون الله، فأرسل الله إليهم 13 نبيا فدعوهم إلى الله تعالى وتوحيده وترك الكفر، وذكروهم نعمة الله عليهم وأنذروهم عقابه، فكذبوهم وقالوا والعياذ بالله ما نعرف لله علينا نعمة، فقولوا لربكم فليحبس هذه النعمة عنا إن استطاع ذلك. وتجري في هذه الأثناء قصة التقاء سيدنا سليمان بملكة سبأ بلقيس، حيث دعاها إلى الإسلام فأسلمت هي وقومها، ثم بعدها بسنين حصل الكفر مجددا. ومنه ما حدث مع شخص منه اسمه حمار، كان له ولد فمات فاعترض على الله والعياذ بالله تعالى، ورفع رأسه إلى السماء وبصق وقال لا أعبد ربا قتل ولدي، وكفر كفرا شنيعا، وصار لا يمر بأرضه أحد إلا دعاه إلى الكفر، فإن أجابه تركه وإلا قتله. فأنزل الله عليه صاعقة أحرقته ودمرت واديه حتى صار خربا ومرتعا للجن، أما قومه فإنهم تمادوا في الكفر تماديا فظيعا، ولم يلتفتوا إلى كلام الأنبياء الذين نصحوهم وازدادوا إعراضا، ولم يقابلوا الهدى والإرشاد إلا بوضع الأصابع في الأذنين وبالاستكبار والانصراف إلى العمل وبناء البيوت، فأراد الله أن يذيقهم شر أعمالهم وأن يريهم عاقبة كفرهم، ليكونوا عبرة لغيرهم وعقوبة قاسية لمن تحدثه نفسه أن يسلك طريقهم ويفعل فعلتهم. فسلط الله عليهم دابة صغيرة اسمها الخلد، وهو حيوان لا يبصر ولكنه ذو أسنان ومخالب حادة جدا، فجاء منه الألوف وحفروا تحت أساسات السد بشكل متواصل، وكان خلفه كميات ضخمة جدا من الماء المتجمع، وما هي إلا ساعات حتى تدفقت المياه سيولا جارفة تهدم ما هو أمامها وتغرق الناس في بيوتهم وتدمرها، حاملة معها أطنانا من الطين والأحجار، فخاب كيد الكافرين وانتقم الله من الظالمين. تهدم السد وانهار البناء، ولم يعد يحجز السيول المتدفقة والأمواج المتلاطمة، وانطلقت المياه الحبيسة في شعاب الوادي وبين الأشجار، فغرق الزرع وهلك الضرع، وعاد الوادي كما كان صحراء مقفرة صامتة لا نبات فيها سوى أشجار لا تثمر، إلا كل مر بشع وبعض الأنواع التي لا نفع فيه، وهربت العصافير والبلابل. وأتى البوم يصيح فوق الخرائب، وحلقت الغربان تنعق على الأغصان الجافة، ومن بقي من الناس فإنهم لم يطيقوا صبرا على أن يقيموا في صحراء كانت بالأمس بساتين عامرة، ففارقوها ونزحوا عنها بقلب يبكي دما، ثم تفرقوا في شتى البلاد حتى صار أمرهم حديثا يتنقل وحكايات تروى، حيث كانوا في نعمة سابقة
فلم يحفظوها فجزاهم الله بما كفروا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: الله.
1: يا عباني جبنا الخدمي وانت حينا قصدنا بلاد جدة وانت حينا
0: الله.
1: الله يا ابو يا حامي المراكب الحيبنا نزور البيت ونقبل العتابه
0: الله.
1: يا ابوي يا يابا يا ابا المصطفى لدوار مريض. هو على دربك يا طيب انا رجل حمال وقضيل المصايب الروم حمال. هواني بحب المصطفى نسير حمال وعبد لندل الحضراني وهو
0: الله.
1: يا الحسن إن بالحياة نزل الكرامة وسط حمية
0: طيب يا حج طيب.
1: هلا يا ابو سيفك يا بطل الحرب حياته من لحم العند الوطن تنسج وبحر القيادي والشرب
0: وردا. طيب يا حج طيب.
1: يا موسى سقانا من وردا وحده ما فرجه غاب الجرايه يوم

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت. مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعون الأول دبي بزنس باي، فرعون الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: رجعنا. مستمعينا الكرام، ضمن سلسلة محاضرات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله، سنبقى الآن مع محاضرة نفيسة تحت عنوان الإيمان بالقدر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله البر الرحيم، والملائكة المقربين، على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في بيان أن الله قدر الخير والشر، وأن كل شيء بقدر، روى الحاكم رحمه الله تعالى أن علي الرضا ابن موسى الكاظم رضي الله عنه كان يقعد في الروضة وهو شاب ملتحف بمطرف خز، فيسأله الناس ومشايخ العلماء في المسجد، فسئل عن القدر فقال: قال الله عز وجل: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر.

القوة، علي الرضا ابن موسى الكاظم كان يدرس في الروضة الشريفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله سائل عن القدر، فما كان منه إلا أن قرأ قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. من أراد السلامة في دينه وآخرته لا يجوز له أن يعتقد أن الله تعالى خلق الخير فقط ولم يخلق الشر، لا يجوز له أن يعتقد أن الشر حصل بغير خلق الله تعالى، لأن هذا تكذيب لهذه الآية الكريمة: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم روى ما قاله سيدنا علي رضي الله عنه في هذا في باب القدر: إن الله خلق كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، العجز والفطانة، العجز والذكاء، بلادة الذهن والذكاء، كل هذا بخلق الله تبارك وتعالى. ثم أتبع يقول سيدنا علي رضي الله عنه: وإليه المشيئة وبه الحول والقوة، وإليه المشيئة وبه الحول والقوة، أي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا معنى وإليه المشيئة وبه الحول والقوة. إذا أحد منا وسوس إليه الشيطان أن يسرق، أو وسوس إليه الشيطان أن يزني، فتحول عن هذا وثبت على الطاعة، هذا التحول عن المعصية هذا بحول الله بقدرة الله تعالى، هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله. وبه القوة نفس المعنى، ولا قوة إلا بالله. إذا قام أحد منا بالطاعة فإنما أقدره الله عليها، أعانه الله عليها، أعطاه الله القوة حتى قام بها وأداها. فمن قام بالطاعة فبقوة الله، ومن دعته امرأة إلى الزنا فتحول فقال إني أخاف الله، فإنما تحول عن المعصية بحول الله، مش إنه هو بذكاء رغما عن مشيئة الله تحول، بل بمشيئة الله تحول، كتب الله له أن يتحول عن المعصية فتحول عنها. ومن قام بالطاعة نقول كتب الله له أن يؤدي الطاعة فأداها وقام بها. لذلك حتى ما يخطر في بالنا وما يجول في أفكارنا كله بمشيئة الله تبارك وتعالى، كله بقدر الله تبارك وتعالى. فالعباد منساقون إلى فعل ما يصدر عنهم باختيارهم لا بالإكرام.

الله والجبري صلينا ثم قعدنا للدرس، هذا باختيارنا، لسنا مجبورين كهذه الآلة من ديرة ومن طفيها لنتين ما بدنا، لسنا مجبورين على الحضور إلى المسجد بدون إرادة كما أحضرت هذه الطاولة. هل هذه الطاولة حضرت بإرادتها؟ لا، لا إرادة لها. فهل نحن كالطاولة حضرنا إلى المسجد بدون إرادة؟ لا، بل بإرادتنا، ولكن بإرادتنا التابعة لمشيئة الله تعالى. ولو لم يشأ الله عصيان العصاة وكفر الكافرين وطاعة الطائعين لما خلق الله الجنة والنار. الذي يقول لك الله لم يخلق الكفر، الذي يقول لك الله لم يخلق الشر، الذي يقول لك الله لم يخلق المعصية، اسأله، قل له لما خلق الله النار؟ أليس ليعذب فيها الكفار وبعضا من عصاة المسلمين؟ الجواب بلى. إذن علم الله بوجود الكفار ولا علم أنهم لا يوجدون؟ علم بوجود الكفار وعلم بوجود عصاة المسلمين. ولمن خلق النار؟ لهم. والمعصية التي حصلت من المسلم العاصي والكفر الذي حصل من الكافرين حصل بقدر الله ومشيئة الله وخلق الله وعلم الله، ولا رغما عن الله ولا يعلم الله بحصولها؟ بمشيئة الله وعلم الله وخلق الله، ولا يقال رغما عن الله حصلت، لأن ما يحصل رغما عني دليل ضعفي وعجزي. ثم إن الله تبارك وتعالى هو القائل والله غالب على أمره. معنى هذه الآية أي لا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله تعالى. لو أراد الله لسقف أن يسقط على سكان البيت، أو لو أراد الله لجدار أن ينهدم، قد ما عملنا احتياطاتنا، مشيئة الله نافذة. ولو أراد الله لإنسان أنه يموت بمرض أول سببه قريب أو سعلة خفيفة ويتطور معه ويصير معه اشتراكات وما شابه ذلك، مشيئة الله نافذة، مشيئة الله نافذة. أما أخذي للدواء وروحت لعند الطبيب، هذا كمان بمشيئة الله، والله فعال لما يريد. إذا رحت أنا عند الطبيب وصف لي دواء وأعطاني الدواء وانتفعت به فبمشيئة الله، وإذا وصف لي الدواء وازداد مرضي فبمشيئة الله، وإذا وصف لي دواء فخفف مرضي فبمشيئة الله، وإذا وصف لي دواء فانقطع عني مرضي فبمشيئة الله. كل شيء بمشيئة الله تبارك وتعالى. فالإنسان الذي يكفر بمشيئة الله، ولكن ليس له أن يقول ليس لله أن يعذبني، هو شاء لي أن أكون كافرا، أنا ما خصني. منقول له الله علم في الأزل من سيكون كافرا وشاء له في الأزل أن يكون كافرا. من علم الله منه في الأزل أنه سيكون كافرا وشاء له في الأزل أنه سيكون كافرا، لما يكون على وجه الأرض شو بيطلع منه؟ الإيمان ولا الكفر؟ الكفر. إذا إنسان ما بيصلي، قلت له هلأ رمضان امشي نصلي، طب إلى الله تعالى، رضي معك وإجا،
وصار يصلي ما عم يقطع وقت، هل يقال فيه الله شاء له الكفر وترك الصلاة بس أنت لما أنعته غيرت مشيئة الله؟ لا، بل بمشيئة الله تعالى. كان تارك الصلاة بمشيئة الله، وإذا رجع للصلاة فبمشيئة الله تبارك وتعالى. وصح حديث فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني إذا إنسان كان على الكفر فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله علم في الأزل إنه هالإنسان عنده استعداد على الكفر، ولما وجد على هذه الأرض ظهر منه الاستعداد الذي علمه الله، ولا الاستعداد على الإيمان؟ ظهر منه الاستعداد للكفر كما علم الله تبارك وتعالى. فهالإنسان لا يلومن إلا نفسه. وأما من وجد نفسه على الإيمان فليقل الحمد لله الذي هداني لهذا. هذا معنى حديث طويل في آخره، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مطابق للآية: فلا تحصل أي حركة إلا بقدر الله تعالى، سواء تحركت نحو الخير أو تحركت نحو الشر، فكل هذا بقدر الله، أي بعلم الله، أي حصل بعلم الله، أي حصل موافقا لعلم الله ومشيئته، أي حصل موافقا لعلم الله ومشيئته. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام أبو داود في سننه وغيرهما عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: يا أبا المنذر، إنه حدث في نفسي شيء من هذا القدر، فحدثني لعل الله ينفعني. قال: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. الله فعال لما يريد، لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا دخلت النار. الله لو عذب الملائكة والنبيين وسائر عباده الطائعين لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكن بما وعدهم؟ وعد المؤمنين بالجنة. ثم لو أدخل الكافرين النار لا يكون ظالما، ولكن بما توعدهم؟ توعدهم بالنار. فوعد الله للمؤمنين بالجنة لا يتخلف، ووعيد الله الكافرين بشو؟ بالنار، لا يتخلف، لا يتخلف. ثم بيّن أنه لو أنفق إنسان أضجب الأحد ذهب في سبيل الله لا يقبله الله منه ما لم يؤمن بالقدر،
الذي لا يؤمن بالقدر لا يعتبر عند الله تبارك وتعالى مؤمنا، وبالتالي مهما أنفق في سبيل الله من ذهب وفضة لا يقبله الله تعالى، لا يقبله الله تعالى. حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا إنسان كان بباص صار في حادث كلهم ماتوا إلا هو، والضربة كانت قريبة لإله أكثر من غيره، هذا بقدر الله منقول أحياه الله. ما منقول كان بده يموت بالضربة بس هو عنده مناعة جسمانية وصحته قوية فقدر تغلب على قدر الله فما مات، بل كل شيء بقدر. ثم إن الله تبارك وتعالى في بيان أنه خلق الناس فريقا مؤمنا وفريقا كافرا قال في القرآن الكريم: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. اللي بيقول فرعون وهامان وقارون وسائر الكافرين ما كفروا بمشيئة الله بل رغما عن مشيئة الله، الذي يقول الله شاء السعادة لجميع الناس ولم يشأ الكفر للكافرين، بنقول له شو معنى قوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الله شاء أن يدخل الكافرين في النار، الكافرين من الجن والإنس في النار، هو شاء أن يكون في الإنس مؤمن وكافر، هو شاء أن يكون في الجن مؤمن وكافر، هذه بمشيئة الله، بمشيئة الله تعالى. لذلك هو قال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يعني علم الله في الأزل أنه حيكون في ناس مصيرهم النار بأعمالهم وناس مصيرهم الجنة بأعمالهم كما خلقهم الله تعالى. ومن الأدلة الدالة على أن الله لم يشأ هداية جميع الناس وإنما شاء لبعض الإيمان وشاء لبعض الكفر قول الله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، أي ولكنه لم يشأ هداية جميعكم، بل شاء الهداية لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولم يشأ الهداية لأبي جهل وأبي لهب، هذا بمشيئة الله تعالى. واعلم أن ما ذكرناه من أمر القدر ليس من الخوض الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: إذا ذكر القدر فأمسكوا. هذا حديث رواه الطبراني، ولكن المنهي عن الخوض فيه للوصول إلى سره، فقد روى الشافعي والحافظ ابن عساكر عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال للسائل عن القدر
سر الله فلا تتكلف. فلما ألح عليه قال له: أما إن أبيت فإنه أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض. القدر أن تعتقد أنه يحصل منا أعمالنا الخير منها والشر مطابقة كما علم الله وشاء. الكلام اللي هلأ قلته ليس منهيا عنه أن نعلم للناس أن كل أعمالكم تحصل منكم كما علم الله وشاء، بل هذا يجب أن نعلمه للناس أن يعتقدوا أن كل ما يحصل في العالم إنما هو بقدر الله أن يقع مطابقا لعلم الله ومشيئته، بدليل الكلام اللي قلناه قبل شوي أنه لا يقبل منه لو تصدق بملء أحد ذهبا ما لم يؤمن بالقدر. فشو هو القدر حتى يؤمن به؟ أي أن الخير والشر أيضا بقدر الله تعالى. وقول علي رضي الله عنه: أما إن أبيت فإنه أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض، عم يبين شو هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في القدر، أي أن الله تبارك وتعالى جعل لنا إرادة، بدليل أنه أنا بفتح الكتاب صفحة 60 وبقرأ بإرادتي، عم بقرأ بإرادتي. أما هل أنا مثل اللي مسجلة اللي بتكها وبتسمعني شو سجلنا عليها مبارح؟ هل هي مثلي وأنا مثلها؟ لا، هي لا إرادة لها. فهل أنا مجبور لا إرادة لي ولا أنا بفتح الصفحة التي أريدها وأقرأ فيها؟ أنا عندي إرادة. هذا معنى كلام علي: فإنه أمر بين أمرين لا جبر، أي العبد ليس مجبورا، ليس خاليا عن الإرادة، بل له إرادة. ممكن أنا أدرس على الكرسي وعلى الطاولة والميكروفون والكتاب، وممكن أطلع على المنبر وأقف فيكم بدون ما أقعد على كرسي، بدون ما أحمل كتاب، بدون طاولة، بدون ميكروفون، ولكني أردت هذا فحصل لي بمشيئة الله تعالى، بمشيئة الله تعالى. هل مستقلا عن الله حصل لي ولا بمشيئة الله تعالى؟ هذا معناه ولا تفويض. ما حدا بيعمل شيء مستقلا عن الله تعالى أبدا أبدا أبدا. قد ما كنت بارع في الرياضيات، كل ما يحصل منك مما يدل على ذكائك وسرعة إجابتك هذا بمشيئة الله تعالى، مش أنت عم يحصل منك مستقلا عن الله لأنك ذكي. لا، لا يحصل من إنسان لا عجز ولا ذكاء ولا بلادة ذهن إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. واعلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذم القدرية وهم فرق، فمنهم من يقول: العبد خالق لجميع فعله الاختياري، ومنهم من يقول هو خالق الشر دون الخير، وكلا الفريقين أو الفرقتين كفار. المعتزلة جماعات، المعتزلة القدرية مش طائفة واحدة، جماعات. منهم من يقول العبد خالق لجميع فعله الاختياري، الاختياري يعني مثل الكتابة، مثل التدريس، مثل إنه عم بشلح تيابي أو عم بلبس تيابي، هذا فعل اختياري، مثل إذا عم بحفظ أشعار
ولا عم بحفظ جدول الضرب، هذا فعل اختياري. هيدول الفرقة الضالة بيقولوا الله ما خلق هذا الفعل، أنت اللي خلقته يا عبد. ومنهم من يقول هو خالق الشر دون الخير، ومنهم من يقول الله خالق الشر دون الخير، على زعمهم الله خلق الخير ما خلق الشر. وكلا الفرقتين كفار، لأنهم نفوا القدر، وتكذيب، وقولهم تكذيب لقول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. هل قال الله تعالى إنا بعض الأشياء خلقناها بقدر، ولا قال إنا كل شيء خلقناه بقدر؟ كل شيء، وكلمة كل شيء تشمل كل ما دخل في هذا العالم، كل شيء غير الله يسمى عالم. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، وفي رواية لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، القدرية والمرجئة. القدرية أي الذين نفوا القدر، الذين قالوا الله ما قدر الشر، وأما المرجئة فهم طائفة انتسبوا للإسلام بالإسم، وكانوا يعتقدون أن العبد المؤمن مهما عمل من الكبائر بلا توبة ليس عليه مؤاخذة في الآخرة. هذا تكذيب للآيات القرآنية. أليس قال الله تعالى في القرآن الكريم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ هذا الخطاب للذين يؤخرون الصلاة عن وقتها حتى تفوت وقت الصلاة الأولى ويدخل وقت الصلاة التي بعدها. انتبهت كيف هم عم يقولوا هذول المرجئة أنه أنت أيها المسلم طالما أنت مسلم لا يضرك ذنب عملته ولو متت بدون توبة. عم بيقولوا ولو متت بدون توبة، معناته روحوا هجموا على النساء للزنا، هجموا على الخمر لشربها، هجموا على مال الأيتام وكلوه، الله ما بيعذبكم بالآخرة. هذا كفر ولا إيمان؟ هذا كفر. ومع ذلك هذه الطائفة المرجئة تسمي نفسها مسلمة. أما النبي سؤال قال صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، القدرية والمرجئة. فالمعتزلة هم القدرية لأنهم جعلوا الله والعبد سواسية بنفي القدر عنه عز وجل على ما يقدر عليه عبده. المعتزلة قالوا الله أقدرني على فعل، صرت أنا قادر عليه، الله ما بقى قادر عليه. ماذا يقولون نسبوا إلى الله؟ العجز. وماذا يقولون جعلوا الله؟ مغلوبا. وماذا يقولون جعلوا العبد؟ قادرا غالبا. لذلك قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس لهم نصيب في الإسلام. فكأنهم يثبتون خالقين في الحقيقة، كما أثبت المجوس خالقا للخير، هو عندهم النور، وخالقا للشر هو عندهم الظلام. ليش شبه القدرية بالمجوس؟ لأن المجوس يقولون في إله للخير اسم النور، في إله للشر اسم ظلام. والمعتزلة القدرية قالوا في إله للخير وإله للشر. تبعت كيف؟
والمعتزلة القدرية كذلك قالوا في إله للخير إله للشر والعياذ بالله تعالى. الهداية على وجهين بحيث ورودها في القرآن الكريم. لما نقول نحن الحمد لله الذي هدانا للإسلام، هدانا معناها خلق فينا الاهتداء، خلق فينا الاهتداء. وإذا واحد ما كان بيصلي، إجا واحد رجل صالح قال له يا عم يا فلان ترك الصلاة من الكبائر صلي، شفته بالجامعة عم يصلي، كيف عم تصلي؟ بتقول له فلان هداني للصلاة. شو معنات هداني؟ هل خلق في الاهتداء الشيخ الفلاني؟ لا، بمعنى دلني على الخير وأمرني به، دلني على الخير وأمرني به. لذلك الهداية بحيث ورودها في القرآن الكريم على معنيين، على معنى خلق الاهتداء، وهذا لا يضاف إلى العبد. أنا لا يقال الشيخ عبد الله هداني بمعنى خلق في الاهتداء، بل هداني بمعنى علمني وأرشدني إلى الخير. رسول الله هدانا إلى الإسلام بمعنى دعانا إليه. ولما نقول الله هدانا إلى الإسلام شو معناه؟ خلق فينا الاهتداء، خلق فينا الاهتداء. فلما نقول الدعاة والرسل يهدون إلى الخير كما قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هل معناتها تخلق ولا معناتها تدعو إلى الخير؟ والله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هل بيكون في تناقض بين هالآيتين، بين قوله تعالى للنبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وبين الآية الثانية إنك لا تهدي من أحببت؟ لا، ما في تناقض، لأنه هالآية وإنك لتهدي لام فتحة مش لام ألف، معناتها لتدعو إلى الخير وتبين الأدلة على حقيته. إنك لتدعو إلى الخير والصواب وتقيم الأدلة عليه. وأما قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، بمعنى أنك لا تخلق الهداية في قلوب من أحببت هدايته. أليس الرسول أحب الهداية لعمه أبي طالب وجاءه وقال له يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله؟ دعاه إلى الإسلام، ما أثر معه، ولكن أبا طالب كان على رأسه صناديد قريش، قالوا له أتترك دين آبائك وتتبع دين محمد؟ قال أنا على ملة عبد المطلب، ما بده. هل الرسول قصر معه ولا دعاه؟ أحب له الإسلام ولا ما أحب له؟ طب ليه ما اهتدى؟ لم يشأ الله له. ليه ما اهتدى؟ شو الجواب؟ لم يشأ الله له. وأما قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم الخير والهدى والصواب. قوم صالح، قوم نبي الله صالح. وأما الهداية بمعنى خلق الاهتداء من جهة هداية الله تعالى لعباده كما في قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. خالد بن الوليد أول الأمر كان مشركا، عمر بن الخطاب أول الأمر كان مشركا، ماذا أراد الله لهما؟ شو معنى أراد هون؟ شاء لهما الإسلام فأسلما، ولا لم تنفذ مشيئة الله فيهما، أسلما.
نفذت مشيئة الله فيهما، نفذت مشيئة الله فيهما. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يخلق الهداية في قلبه فيصير مسلما. سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، لما الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة ومعه أبو بكر رضي الله عنه، وعلى الطريق صار اقتفى أثرهما رجل قفاء لاسمه سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي. لما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر ساخت رجلا فرسه في الأرض، فعرف أن لمحمد بن عبد الله شأن عظيم. قريش بعثوا وراء النبي وأبي بكر ليتقفى أثرهما حتى يخبروا، فلما غرزوا إجرين فرسوا بالأرض عرف أن لهذا محمد بن عبد الله النبي شأن عظيم. شو قال له النبي بلحظتها؟ قال له أسلم. قال له لا أسلم، ولكن أعدك ألا أخبر قريشا عنكما. قال له ما بدي أسلم هلا يعني، ولكن بوعدك أنه ما بخبر قريش عنكما. أسلم بعد 8 سنين لما شاف المعجزة بعينه. هل أسلم فورا؟ ما أسلم فورا، لأن المعجزة لا تخلق الاهتداء، ولأن كلام الأنبياء والرسل والناس الصلحاء لا يخلق الاهتداء، إنما الأنبياء أدوا وظيفتهم ولا ما أدوها؟ أدوها. فسراقة لما قال له الرسول أسلم ما أسلم، قال له لا أسلم، ولكن أعدك ألا أخبر قريشا عنكما. أسلم بعد 8 سنين من الهجرة لما شاف المعجزة بعينه وأسلم فورا. هذا بدل على أن الله هو خالق الهداية، مش المعجزة ولا الأنبياء ولا المشايخ ولا الصوفية أبدا. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، مثل ما شرحنا بدرس امبارح، إرادة الله نافذة ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. لا يجوز أن يقال الله أول شيء علم أنه فرعون ما بده يؤمن بعدين شاء له أن لا يؤمن، وإلا هو كان شايل الإيمان. حاجة عيد في التحذير من هالكلام. لا يجوز أن يقال أول شيء الله علم وشاء الإيمان لفرعون، لكن لما موسى وهارون راحوا لعنده وقالا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ما أسلم، بعدين الله شاء له أنه ما يسلم. لما هو ما بده بعدين الله شاء له أنه ما يسلم. هل يستقيم هذا في الشرع والعقل؟ لا يستقيم. لذلك هذه الآية القرآنية، ومن يرد أن يضله، أي من يشأ الله له الضلال والغواية، يجعله ضالا غاويا فاسدا. فالعبد تابع لمشيئة الله، العبد تابع لمشيئة الله تبارك وتعالى. فالإضلال هو خلق الضلال في قلوب أهل الضلال، وهذا يكون بقدرة الله عز وجل. فالعباد مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين.

0: نفسينا واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا وتوفنا على هديه وأكرمنا بحفظه واحفظنا ببركته وبركة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام وارزقنا شفاعته يا أرحم الراحمين. الفاتحة.
1: وهكذا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة محاضرات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة المهمة، وكانت تحت عنوان الإيمان بالقدر.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وبعد. نرحب بكم أحبابنا المتابعين في برنامجنا الجواهر والدرر من أذكار سيد البشر. أسأل الله لي ولكم التوفيق للعمل الصالح والطاعات والمبرات، إنه على ما يشاء قدير.

موضوع حلقتنا اليوم إن شاء الله أحبابنا هو فض ذكر الله، وشو في أذكار خفيفة على اللسان الواحد بيقولها ولكنها بتكون تقيلة بميزان الآخرة اللي بتنوزن فيه أعمال العباد الخير منها والشر. أحبابنا، لطالما حث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على ذكر الله مثل التسبيح، مثل أن يقول الإنسان سبحان الله، أو التحميد يعني قول الحمد لله، ومثل التهليل يعني قول لا إله إلا الله، والحوقلة يعني قول لا حول ولا قوة.

بلا حاجة وعن المشاكل وأخذ وعطى بلا حاجة وعن الكلام المؤذي لغيره وإلى آخره. وبعدين شو قالوا العلماء؟ كثرة الذكر تجر إلى الخشوع، يعني بسبب كثرة ذكر الله شوي عشوي بيحصل في هذا القلب أثر بإذن الله تعالى مما هو من الخير، بيصير الإنسان يستحضر عظمة رب العالمين وحب رب العالمين، وبيزيد وبيزيد ليوصل لمرحلة إنه ما بقى يتجرأ يعصي الله تبارك وتعالى بسهولة. ليه؟ لأنه صار في بقلبه الخوف من الله وتمكن حب الله في قلبه، بصير بيكره الحرام. كل هيدا كيف انجر لهون؟ بسبب كثرة ذكر الله سبحانه، يحصل في هذا القلب تعظيم الله وخوف الله، وهذا القلب الذي هكذا حاله يكون قلبا نقيا نظيفا رحيما.

كذلك الذي يكون لسانه رطبا من ذكر الله يلقى خيرا كثيرا. إن قال مثلا سبحان الله وبحمده، هاتين الكلمتين تغرس له في الجنة شجرة ساقها من ذهب. الشجر الذي يكون في الجنة لا يموت، وهذا الشجر يعطي ثمرا لا يفسد. كلما قال سبحان الله وبحمده تغرس له هذه الشجرة من ذهب، وهذه الشجرة خير من الدنيا وما فيها. وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما اجتمع قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وتغشتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. شوفوا شو بيصير، خير للناس الذين يجتمعون على ذكر الله تعالى تحفهم الملائكة، يعني تحيط بهم ملائكة الرحمة وتعمهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة، ويذكرون بين الملائكة والأنبياء الكرام. وأفضل الذكر لا إله إلا الله، كما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الكلام لا إله إلا الله، وأفضل الذكر الحمد لله، أفضل ما تقوله لا إله إلا الله، كلمة الحق التي هي عقيدة كل أنبياء الله الكرام، والتي إن تمكن قلبك من معانيها صبت عليه النفحات والبركات، يعني تتنزل على قلبك السكينة والطمأنينة، وتشعر بالانشراح في صدرك. الذي يقول لا إله إلا الله ويعيدها يكررها ويكثر منها، هذا ولو كان في بداية الأمر لا يستشعر بالخشوع، يعني لا يستشعر تعظيم الله وإجلاله، لكن كثرة الذكر تجره إلى هذا الخشوع.

إلا الله، لا خالق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستحق أن يتذلل له غاية التذلل إلا الله، غاية الانقياد والتسليم. هو الله الواحد الذي لا شريك له ولا شبيه، لا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فهو الإله الواحد الذي لا إله غيره، وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين. عظمته سبحانه أنه لا يشبه شيئا، وفعل الله لا يشبه فعل غيره، فهو وحده سبحانه الخالق. لا خالق لشيء من العالم إلا الله، لا أحد يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله تعالى. هو مالكنا، هو خالقنا، هو رازقنا، هو المتصرف في أمورنا، هو الواحد الأحد الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد. الله العظيم الذي إليه نلجأ عند الملمات ونشكره عندما نرزق بالنعم، هو الإله العظيم الذي يستحق سبحانه وتعالى أن نعبده ولا نشرك بعبادته أحدا. كل هذه المعاني إذا تمكنت منها قلوبنا هان علينا كثير من الأسى والحزن والهم والغم. فالله هو خالق كل شيء، وهو المتصرف بقلوبنا، هو هادي القلوب، وهو من يضلها. فإن أفاض الله على قلوبنا الإيمان والتقوى فبفضل منه سبحانه، وإنها لأعظم نعمة يؤتاها الإنسان أن يكون من المؤمنين الأتقياء الأنقياء الذين آمنوا به سبحانه ووحدوه ونزهوه عن الشبيه والمثيل، والذين عبدوه واتقوه جل شأنه وعز سلطانه.

فالدنيا إلى زوال وخير زاد تحمله منها لأخراك تقوى الله والعمل الصالح. ومن جملة الأعمال الصالحة ذكر الله تعالى باللسان، هذا مع ما له من الفوائد التي ننتفع بها في الدنيا. يعني إذا كنت مهموم مكروب وكترت من الذكر بيهون عليك إن شاء الله. وكمان في أذكار وأوراد خاصة لتفريج الكروب ولقضاء الحوائج وللفك من السجن وللحفظ من الظلم والأذى وللنصر على الأعداء، وأوراد للشفاء من الأمراض بمشيئة الله أكيد، وأوراد للحفظ من السحر وأذى العين. لذلك أنا بنصح كل حدا عم يسمعني بقول لك أن تلتزم دين الله، خير لك، خير لك في دنياك وآخرتك. تعلم علم الدين اللي واجب عليك تتعلمه من أهل العلم الثقات. الخطوة الثانية طبق ما تعلمته. الخطوة الثالثة كتر من الأعمال الصالحة والخيرات لتحصن نفسك من شياطين الجن وشياطين الإنس وهو النفس الأمارة بالسوء. دافع عن حالك من هول الثلاثة بالأعمال الصالحة، بصير بقلبك نور الإيمان والتقوى واليقين اللي بيهون عليك

أسأل الله لي ولكم أحبابنا أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن ييسر لنا العمل الصالح الذي يرضاه، وأن يجعل ألسنتنا بالخير ذاكرة، وقلوبنا خاشعة، وأجسادنا على البلاء صابرة. آمين. تابعونا في الحلقة المقبلة من برنامج الجواهر والدرر من أذكار سيد البشر، منحكي إن شاء الله عن ورد وذكر نشتغل فيه بألسنتنا، ما بياخد معنا مجهود كبير، وبينفعنا بحياتنا وبقبرنا وبآخرتنا. والآن أودعكم وأستحفظكم الله سبحانه وتعالى.

الحمد لله أمات وأحيا أضحك وأبكى إليه المآب والرجعى له ما أخذ وله ما أعطى الصلاة والسلام على خير الأنام محمد الإمام مصباح الظلام وبدر التمام وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الزحام أما بعد أما بعد فإن الدنيا خلقت لتفنى وهي هينة على الله لا تستحق أن يعصى الله لأجلها فكما أولها الضعف والفتور فإن آخرها الموت والقبور ولو بقي ساكنها ما خربت مساكنها ولو دامت لغيرنا ما وصلت إلينا فهي من جنون يدور والموت سيف على الرقاب إما أن تدرك المساء فلا تدرك الصباح وإما العكس وليعلم أن ما فاتنا من نعيمها الزائل الباطل فليس بالفوت إنما الفوت الحقيقي هو تضييع الأوقات سدى من غير التزود بخير الزاد تقوى الله رب العباد فنعم العبد عبد مقبل على طاعة الله فإن الله أعد للمؤمنين المتقين جنة بنعمته رغيدة وبئس العبد عبد معرض عن طاعة الله فإن الله أعد للكافرين الفاجرين نارا بعدله شديدة والعاقبة للمتقين والله أعدل العادلين فاتقوا الله قبل الفوات والممات وتوبوا إليه قبل اليوم الذي لا ينفع فيه الندم اللهم اجعلنا من المعتبرين المتعظين الوقافين عند حدودك الخاشعين لك البكائين من خشيتك يا أرحم الراحمين اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بدعة الضلالة وبدعة الهدى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. ومعنى الحديث أن من أحدث في أمر ديننا وشريعتنا أمرا يخالف الدين والشريعة فهو رد، أي مردود. ويفهم من هذا الحديث أن من أحدث أمرا يوافق الشريعة فلا يكون هذا المحدث مردودا. ومن هذا الحديث أخذ العلماء أن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة ضلالة. فالبدعة الحسنة هي ما أحدث على وفاق القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والأثر. وأما بدعة الضلالة فهي ما أحدث على خلاف الكتاب والسنة والإجماع والأثر، وهي المرادة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا التقسيم للبدعة يؤخذ أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا، فهذه البدعة الضلالة. والثانية ما أحدث من الخير ولا يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا، وهذه محدثة غير مذمومة. ومن البدع السيئة تحريف اسم الله إلى الله أو آه، وكتابة صاد وصلعم عند كتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن البدع الحسنة الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول من أحدثه الملك المظفر ملك إربل في القرن السابع الهجري، ووافق عليه العلماء واستحسنوه.

وليس هواء، وخلق الظلمات والنور، وهو سبحانه ليس ضوءا لا يشبه خلقه، غني عن العالمين. فليس معنى الآية الله نور السماوات والأرض أن الله تعالى ضوء، لأن الضوء مخلوق. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أفهمنا الله بذلك أنه خالق الأجسام الكثيفة كالشمس والقمر والأرض والسماوات وغيرها، وخالق الأجسام اللطيفة كالليل والأنوار والأرواح والجن والملائكة، فلا يجوز أن يكون مثل شيء منها، ولا يجوز أن يتصف بصفات الأجسام الكثيفة ولا بصفات الأجسام اللطيفة كالنزول الحقيقي والصعود الحقيقي والحركة والسكون والتغير والتحيز في جهة ومكان، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشبه المخلوقات. فهذه الآية الله نور السماوات والأرض معناها الله منور السماوات والأرض بنور خلقه الله، بنور الشمس والقمر وغير ذلك، أو يقال الله نور قلوب المؤمنين بالإيمان، كما قال عبد الله بن عباس: الله هادي أهل السماوات وبعض أهل الأرض. وقد ورد في أسماء الله النور والمنير، فمعنى النور الذي هو اسم لله الهادي، والمنير خالق الأنوار. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في هذه الآية الكريمة بيان لنا أننا ما خلقنا لنترك سدى، فنعيش كما تعيش البهائم، نأكل ونشرب وننام فقط، بل خلقنا الله ليأمرنا بعبادته، فمن أطاع الله فقد فاز، ومن عصاه فقد ظلم نفسه. فالله عز وجل أنعم علينا بنعم لا نحصيها، وإننا يوم القيامة مسؤولون عن هذه النعم، والتي منها نعمة عظيمة ألا وهي العين. هذه النعمة التي من ابتلي بفقدها فصبر كان له الجنة. روى الإمام البخاري من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. إخوة الإيمان، إن مما أوجبه الله علينا أن نشكره على هذه النعم التي أنعم بها علينا. وكيف يكون ذلك؟ إن ذلك يكون باستعمالها فيما أمر الله وفيما يحب، لأن من استعملها في معصية الله لا يكون شاكرا لربه على هذه النعم العظيمة. ولنستطيع أن نشكر الله على نعمة البصر، علينا أن نعرف ما الذي يجوز من أمر النظر وما الذي لا يجوز. فقد ذكر الفقهاء أن من معاصي العين النظر إلى النساء الأجنبيات، أي إلى عوراتهن، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. وعورة المرأة المسلمة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، فليسا بعورة بالإجماع، وإن شذ في هذه المسألة من شذ فلا عبرة بشذوذه مع وجود النص. وأما النظر إلى المحارم كأمه وأخته فجائز إلى ما سوى ما بين السرة والركبة. والنظر بشهوة حرام مطلقا ولو إلى غير العورة. وكذلك يحرم على النساء النظر إلى عورات الرجال. وعورة الرجل عند الإمام الشافعي ما بين سرته وركبته، أما عند الإمام مالك فعورته السوءتان فقط. فعند مالك وكثيرين غيره من المجتهدين فخذ الرجل ليس عورة. فمن أخذ بمذهب مالك رضي الله عنه لا يجوز الإنكار عليه، فقد قال الفقهاء: لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه. ودليل الإمام مالك في مسألة أن فخذ الرجل ليس بعورة الحديث الذي رواه الإمام البخاري وأحمد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه، فقال أنس: حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما رواه الإمام مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك، فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث. فلما خرج سألته عائشة عن ذلك فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ معناه أن عثمان كان شديد الحياء، ومن شدة حيائه خشي النبي أن يستحي فلا يذكر حاجته فسوى ثيابه. وأما الأدلة على أن وجه المرأة ليس بعورة فكثيرة، يكفي أن نذكر منها الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن المرأة الخثعمية التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة في الحج غداة العيد، وكانت شابة جميلة، فجعل الفضل بن عم النبي الذي كان خلف النبي ينظر إليها، أعجبه حسنها، وجعلت تنظر إليه أعجبها حسنه، فلوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنق الفضل. قال العباس: يا رسول الله، لما لويت عنق ابن عمك؟ فقال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. قال ابن عباس: وكان ذلك بعد آية الحجاب. ففي هذا دليل واضح جلي لذي عينين أن وجه المرأة ليس بعورة، لأن النبي لم يقل لهذه المرأة غطي وجهك، بل لوى عنق ابن عمه نهيا له عن النظر بشهوة لما رأى منه من نظر الإعجاب. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، أي التي ليست بشهوة، وليست لك الآخرة، أي التي بشهوة. رواه الترمذي. فإن قيل لكم إنما لم ينهها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كشف وجهها لأنها كانت محرمة بالحج، قلنا إن ستر العورة عند أداء النسك أولى من ستره في غيره، فليس لكم في هذا حجة. واعلموا إخوة الإيمان أن مما نص عليه الفقهاء حرمة كشف العورة في الخلوة لغير حاجة، أما من كشف عورته في الخلوة لمثل حاجة التبرد فلا يحرم عليه، كما أنه مما ينبغي التنبه له النظر إلى عورة الصبي والصبية اللذين بلغا حدا يشتهيا فيه بالنسبة لأهل الطباع السليمة. وأما إذا لم يبلغا حدا يشتهيا فيه فيجوز النظر إليهما إذا لم تكن شهوة. ثم إن مما عده الفقهاء من معاصي العين النظر بالاستحقار والازدراء إلى المسلم لكونه مثلا أكثر منه مالا أو أكثر منه جاها أو نسبا، ناسيا قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن معاصي العين أيضا النظر في بيت الغير بغير إذنه، كالذي ينظر إلى الناس عبر الشبابيك أو الشرفة أو من فتحة الباب ونحو ذلك، أو أن ينظر إلى شيء أخفاه ذلك لأنه لا يريد أن ينظر إليه غيره بغير إذنه. وما أكثر هؤلاء في أيامنا، خصوصا وقد تقاربت الأبنية والدكاكين، فترى هذا ينظر إلى مال هذا وأهله نظرة حسد، وقد نسي أحدهم أن هذا مما يعكر القلب ويسبب الغفلة، وأن الذي يريح المؤمن أن يزهد فيما عند الناس فيحبه الناس، وأن الذي يريحه أن ينظر لمن هو دونه في المال والصحة وليس لمن هو فوقه في ذلك، ليكون ذلك عونا له على شكر الله على نعمه. إخوة الإيمان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تحذيرنا من معاصي العين: وزن العين النظر. وبما أنه في أيامنا هذه يكثر هذا النوع من المعاصي، خصوصا في المسابح والأندية الرياضية، كان التأكيد في الحذر من ذلك من المهمات، فكونوا على بينة من أمركم، فإننا مسؤولون حتى عن شربة الماء الباردة، فقد ورد أنه يقال للواحد يوم القيامة: ألم أصح جسمك وأروك من الماء البارد؟ اللهم احفظنا واحفظ جوارحنا من الحرام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 14 إلى الآية 74 من سورة النحل بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. انتشرت بين كثير من الناس معلومات غير صحيحة فيها ما فيها من الطامات والترهات التي تخالف العقيدة الإسلامية الصحيحة. وفي بيان للمفاهيم الإيمانية السليمة التي يجب على المسلمين اعتقادها، ما سيذكره اليوم في محاضرته القيمة فضيلة الشيخ نبيل الشريف، الذي سيحدثنا بكلامه الطيب النافع بإذن الله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن الله تعالى: الواحد الأحد الأول القديم الحي القيوم الدائم. يعني أن الله تعالى هو واحد، بمعنى أنه لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له. لو هذا ليس معناه أن الله واحد من طريق العدد، الواحد من طريق العدد يقبل الانقسام والتجزؤ. الله تعالى واحد من طريق أنه لا شريك له أو لا نظير له. والأحد بمعنى الواحد، بعض العلماء قالوا الواحد والأحد بمعنى واحد، وقال بعضهم الأحد معناه الذي لا يقبل التجزؤ، أي ليس جسما، لأن الجسم هو الذي يقبل الانقسام. الجسم معناه ما تركب من جوهرين فأكثر، الجوهر ما له قيام بذاته، الحجم يقال له جوهر. الجسم متركب من جوهرين فأكثر، الأجسام إذا قسمت تبقى تقبل الانقسام إلى أن تصل إلى حد، إلى حجم صغير متناه في القلة بحيث لا ينقسم. هذا الحجم الصغير الذي هو لا يقبل الانقسام يسميه العلماء الجوهر الفرد. هذا مخلوق، كل شيء سوى الله مخلوق. الجسم مخلوق، الجسم شيء مركب، الجسم ما له طول وعرض وعمق وسمك وتركيب. هذه كلمة تركيب التي جاءت في النهاية في تعريف بعض العلماء، منها يفهم هذا الذي قلناه في الأول، ما تركب من جوهرين فأكثر، أي من حجمين فأكثر. الله تعالى هو خالق الأحجام، هو خالق الأجسام، لا يجوز أن يكون جسما ولا يجوز أن يكون حجما. أما الأول فمعناه الذي لا ابتداء لوجوده، الله هو الموجود الذي لا بداية لوجوده، وكل ما سوى الله لوجوده بداية، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: هو الأول والآخر. هو الأول والآخر، هو ضمير، الضمائر في اللغة العربية معرفة. إذا كان المبتدأ والخبر كلاهما معرفة فهذا في علم العربية يفيد الحصر، معناه لا أول بهذا المعنى إلا الله. هو ضمير والضمائر معرفة، الأول معرف بأل، فيكون المعنى لا أول بمعنى لا شيء لا ابتداء لوجوده إلا الله، وكل ما سوى الله لوجوده ابتداء. فمن قال بأزلية شيء سوى الله بمعنى أنه يقول إن شيئا سوى الله لا ابتداء لوجوده فقد أشرك والعياذ بالله، فلا يكون من المسلمين، يكون مكذبا للقرآن ومكذبا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وللإجماع، ومكذبا لقضية العقل. والقديم بمعنى الأول، القديم إذا أطلق على الله بمعنى الأول، الأول إذا أطلق على الله بمعنى أنه هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده. أما إذا قيل الأول عن المخلوق فمعناه الأولية النسبية، يعني بالنسبة لما بعده. وإذا قيل قديم عن المخلوق معناه مضى عليه زمان، مضى عليه زمان طويل، هذا معنى القديم في حق المخلوق. الله تعالى لا يجري عليه الزمان، لا يقال عن الله قديم بمعنى مضى عليه زمان بعيد، لا، الله قديم بمعنى لا ابتداء لوجوده. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. هنا القديم معناه الذي مضى عليه زمان، هذا في حق المخلوق. أما الحي فمعناه أن الله موصوف بصفة الحياة، وهي صفة لله ثابتة له، ليست بروح ولا دم ولا جسد. ولا يقال عن الله حي بدون الشدة، حي بالشدة. إذا واحد أراد أن يلفظ اسم الله الحي لا يقول الحي، الحي في بعض لغات أهل الحبشة معناه الحليب بالتخفيف، حي يقال حي بمعنى الحليب. أما الحي بالشدة فمعناه عن الله الموصوف بالحياة الأزلية الأبدية. فإذا أردت أن تقرأ في القرآن تقول الله لا إله إلا هو الحي، لا تقول الحي كما يقول كثير من الناس. كذلك في لفظة النبي لا يقال النبي بالتخفيف، إن الله وملائكته يصلون على النبي، على النبي مع لفظ الشدة. ولو عند الوقف، ليس فقط إذا أردت أن تقرأ وتقرأ ما بعد هذه اللفظة تلفظ الشدة، الشدة موجودة عند الوقف، وإذا أردت أن تقرأ هذا اللفظ وما بعده تتلفظ بالشدة. لا يجوز أن يقال كما يقول بعض أهل بلادنا اللهم صل على النبي أو اللهم صل على روح النبي، هذا لا يجوز. كذلك قول بعض الناس يقولون أنا أريد آيت الكرسي، حرام، هذا لا يجوز. لا يوجد في القرآن شيء يقال له آية الكرسي، الكرسي، آية الكرسي، اللهم صل على النبي، هكذا يقال، لا يقال على النبي، هذا لا يقال. أما القيوم فمعناه مدبر المخلوقين، والدائم معناه أن الله موجود لا نهاية لوجوده. الشرح أن معنى الواحد الذي لا ثاني له، أي لا شريك له في الألوهية، فالله واحد لا من طريق العدد. الواحد من طريق العدد يقبل القسمة، يقال هذا عن الشخص هذا واحد، يقبل الانقسام، هذه الطاولة واحدة، هذا المسجد واحد، من طريق العدد هذا يقبل الانقسام. أما الله تعالى ليس جسما فلا يقبل الانقسام. وأما الأحد فقال بعض العلماء هو بمعنى الواحد، وقال بعضهم الأحد هو الذي لا يقبل الانقسام والتجزؤ، أي ليس جسما، لأن الجسم يقبل الانقسام عقلا، والله ليس جسما، الله هو خلق الجسم فلا يجوز أن يكون جسما. والجسم ما له طول وعرض وسمك، أو من قول مثل ما قلت الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر. الجالس جسم، إذا واحد سألك لما لا يجوز على الله الجلوس، أليس أهل السنة والجماعة كلهم ينفون الجلوس عن الله، ينفون عن الله كلما كان من صفات الخلق، الجلوس من صفات الخلق، الإنسان يجلس، البهيمة تجلس، البقرة تجلس، هذه صفة من صفات الخلق، لما لا يجوز على الله الجلوس؟ لأن الجلوس معناه أن جسما صار على جسم، إذا قيل جلس فلان على كذا معناه جسم على جسم، إذا قيل جلس هذا الإنسان أو جلست الدابة يعني جسم على جسم. فالجلوس يقتضي وجود جسمين، الجلوس يقتضي وجود جسمين، الجسم الجالس والجسم المجلوس عليه. الله تعالى هو خالق الأجسام، لا يجوز أن يكون جسما، ولا يجوز أن يتصف بصفات الأجسام. من صفات الأجسام الجلوس، من صفات الأجسام الجلوس. ثم الجالس له نصفان، نصف أعلى ونصف أسفل، يعني مركب، له نصف أعلى ونصف أسفل، معنى ذلك أنه مركب. ثم الجالس على شيء لا بد له من أحد الاحتمالات الثلاثة، إما أن يكون بقدر ما جلس عليه تماما أو أوسع منه أو أصغر. إذا كان بقدره أو أوسع منه أو أصغر فهو مقدر بالمساحة، وما له مساحة له حجم، وما له حجم مخلوق، والله خلقه، والله لا يجوز أن يكون كخلقه. قلنا ورد في القرآن الكريم وكل شيء عنده بمقدار. ما معنى هذه الآية؟ معناها الله تعالى خلق الخلق على مقادير مختلفة من الأحجام، وكل شيء عنده أي عند الله، أي خلقه الله بمقدار، أي على حجم مخصوص مقدر، حجم مخصوص، مساحة مخصوصة. الله الذي خلق كل شيء على حجم مخصوص، هل يجوز أن يكون كخلقه حتى يكون على حجم مخصوص؟ لا، ما في غير هالاحتمالات الثلاثة. إذا شيء جالس على شيء، شو بده يكون؟ يا قده، يا أكبر منه، يا أصغر منه. إذا كان بقدره، فإذا كان المجلوس عليه مدورا كان مدورا، إذا كان مربعا كان مربعا، إذا كان مستطيلا كان مستطيلا، يعني مقدرا بالمساحة. إذا كان أقل منه يعني مقدرا بالمساحة، إذا كان أوسع منه يعني يكون مقدرا بالمساحة. فلا يجوز على الله الجلوس، لا يقال عن الله جالس ولا قاعد ولا مستقر ولا متحرك ولا ساكن. يقال عن الله موجود لا كالموجودات، يقال عن الله موجود بلا مكان ولا جهة. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. هذا الكلام معناته إذا واحد قال الله جسم كالأجسام كفر، لأنه عم بيقول من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. كيف اللي بيقول الله جسم كالأجسام كفر؟ هذا كفر وهذا كفر. مين قال هذه الكلمة؟ الإمام أحمد بن حنبل. قال الإمام أحمد: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. نقل عنه ذلك صاحب الخصال من الحنابلة، وهذا رواه الحافظ بدر الدين الزركشي، له كتاب اسمه تشنيف المسامع. في هذا الكتاب روى عن أحمد هذه العبارة. ومعنى الأول: الذي لا ابتداء لوجوده، فهو وحده الأول بهذا المعنى، وبمعناه القديم إذا أطلق على الله، لأن قدم الله ذاتي وليس زمنيا. شو معناتها العبارة لأن قدم الله ذاتي وليس زمنيا؟ قدم الله ذاتي أي ثابت لذاته، استحق هذا الوصف لذاته، ليس غيره أعطاه هذا الوصف. الله تعالى ليس شيء غيره يعطيه وصفا من أوصافه، هو ذاته سبحانه بمعنى حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، هذا معنى الذات. وصفاته أزلية، وذاته أزلي، وصفاته قائمة بذاته يعني ثابتة له، ليس غيره أوجب له ذلك. لما نقول الجنة والنار باقيتان، لكن بإبقاء الله لهما، لأن الله شاء لهما البقاء. أما إذا قلنا الله دائم باق، إذا قلنا عن الله دائم باق، ليس غيره أوجب له ذلك، بقاؤه ذاتي يعني استحقه لذاته، هو شيء ثابت له، هذا معناتها العبارة. لأن قدم الله ذاتي وليس زمنيا. وأما معنى الحي إذا وصف الله به، فهو أنه موصوف بحياة أزلية أبدية، ليست بروح ولحم ودم وعصب ومخ، بل حياته صفة قديمة قائمة بذاته، يعني أنها ثابتة له. ومعنى القيوم: الدائم الذي لا يزول. قال بعض العلماء: القيوم معناه الدائم الذي لا يزول، ليس معنى القيوم أنه قائم في شيء، لا. بعض جهلة المتصوفة كالشاذلية اليشرطية يقولون عن الله القيوم معناه القائم فينا، هذا كفر والعياذ بالله. الله لا يقوم في شيء من خلقه، حتى قال قائلهم: لولا أن الله في يدي كيف أحرك يدي؟ هكذا قال أحد الشاذلية اليشرطية حين نظره شيخنا عبد الله رحمه الله، فقال له شيخنا: على زعمك حين تموت وتتعطل حركة يدك، معنى ذلك تزعم أن الله خرج منها والعياذ بالله؟ يقول: الله حال في. هذا الذي هو من الشاذلية اليشرطية يقول: الله حال في وفي كل شيء، قال: لولا أنه في كيف أحرك يدي والعياذ بالله. الله تعالى لا يحل في شيء من خلقه. إذا واحد قال لك أعطيني دليل أن الروح مخلوقة وأنا لا أراها، فتقول له: الدليل على أن الروح مخلوقة قيامها في المخلوق. وين الروح موجودة لما نكون نحن عايشين؟ الروح في جسمنا، نحن جسمنا ما هو؟ مخلوق. الروح قامت في هذا الجسم الحادث فهي حادثة، فيك تقول له هذا الدليل؟ فإذا واحد والعياذ بالله قال الله قائم فينا وفي كل شيء، جعل الله مخلوقا، ومن جعل الله مخلوقا كفر والعياذ بالله. هكذا إلى هذا الحد من الفساد الشاذلية اليشرطية يجب أن يحذر منه. حتى واحد منهم كان واقفا على المنبر قال أنا الله والعياذ بالله، معناه الله قائم فيه. حتى إن بعضهم إذا رأى صاحبه يقول له باللغة العامية، يقول له مرحبا يا الله، فيقول له ذاك مرحبا يا الله، معناه الله فيك والله في، هذا معناه. هذا إلحاد كفر والعياذ بالله. أشد الكفر على الإطلاق التعطيل، نفي وجود الله، وعقيدة الحلول وعقيدة الوحدة، هذول أشد الكفر، ثلاث كفرية، ثلاث أنواع من الكفر. عقيدة التعطيل الذين يقولون لا إله والعالم مادة، يقولون الله ليس موجودا، وعقيدة الحلول الذين يقولون الله حال في كل شيء والعياذ بالله، وعقيدة الوحدة. ما هي عقيدة الوحدة؟ أناس يدعون التصوف يقولون الله والعالم شيء واحد، وهذا كفر، كل هذا كفر. عقيدة الوحدة وعقيدة الحلول وعقيدة التعطيل، كل هذا كفر والعياذ بالله. الله تعالى قال في القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين، أثبت الله في هذه الآية وجود نفسه ووجود العالمين. والعالمين جمع عالم، والعالم هو كل شيء سوى الله، وسمي عالما لأنه علامة على وجود الله. هذا دليل على كذب هؤلاء أصحاب عقيدة الوحدة، وهم يدعون الإسلام ويقولون نحن نعتقد أن الله والعالم شيء واحد، هذا ضلال وكفر والعياذ بالله. هذه الآية تكفي في الرد عليهم، الحمد لله رب العالمين، أثبت الله وجود نفسه ووجود غيره، ووجود غيره وهو العالم، والعالم هو كل شيء سوى الله. من أجل هذا نحن نقول للناس لا تقولوا يا رب ما في غيرك، بتكون الكلمة فاسدة المعنى. ولو قصدتم لا أستعين بغيرك الاستعانة الخاصة مثلا، أن بعض الناس حين نهوا قالوا إيه ما بنفهم منها ما في غيرك أنه العالم والله شيء واحد، بس هي هيك معناتها. اللي بيقول يا رب ما في غيرك معنى هذا الكلام أن الله هو العالم والعالم هو الله، هذا معناه، هذا معنات هذه الكلمة، فتكون فاسدة. فيقال له لا تقل يا رب ما في غيرك، لا تقل هذه الكلمة، هذه الكلمة فاسدة. كثير من العوام بيجي بده يقوم شو بقول، بقول يا رب ما في غيرك، أو بقول ما في غيرك يا الله، لا يقال هذا، لا يجوز أن يقال هذا. ليش؟ إذا واحد قال لك طب ليش لا يجوز أن يقال؟ لأن الله قال الحمد لله رب العالمين، أثبت وجود نفسه أو وجود العالم، فلا يقال يا رب ما في غيرك. الذي يقول الله والعالم شيء واحد هذا كافر والعياذ بالله. الشيخ أبو الهدى الصيادي رحمه الله له رسالة قال من قال أنا الله أو لا موجود إلا الله أو هو الكل عن الله، قال إن كان بعقله حكم بردته، يعني إن لم يكن غائبا يحكم عليه بالردة، لأنه قال كلمة الكفر والعياذ بالله. الذي يقول أنا الله أو يقول ما في الوجود إلا الله أو يقول عن الله هو الكل، معنى كلامه أن العالم هو الله والله هو العالم، قال إن كان بعقله حكم بردته، معناه يكون كافرا. فإذا واحد قال لك أنا ما بفهم هالمعنى الفاسد، إنما أفهم بك يا ربي أستعين الاستعانة الخاصة، بمعنى أني أعتقد أنك أنت تخلق العون، يقال له اعتقادك هذا صحيح لكن قولك غير صحيح. كان يوجد هنا حلاق، فكنت عنده أنتظر الدور، فقلت أحدث الجالسين بشيء من الدين، فصرت أتحدث في شيء من الدين، وذكرت بعض الأحكام، ثم ذكرت بعض الكلمات الفاسدة التي جرت على ألسنة العوام، وذكرت التحذير من الفتوى بلا علم. فقلت لهم مثلا بعض الناس في بيروت إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ماذا يقولون له من شدة جهلهم؟ يقولون قل لهذه المرأة التي طلقتها بالثلاث روحي إلى البحر تلقي سبع موجات البحر ذكر ثم تحلين للزوج والعياذ بالله. رجل كبير في السن في نحو 70 كان جالسا على الكرسي، قال لي لا يا شيخ وعاهد الكلمة مظبوطة، احنا بنعرفها من زمان من احنا وصغار، المرة اللي بيطلقها زوجها بثلاثة بتروح على البحر تتلقى سبع موجات بترجع لزوجها. انظروا إلى الفساد. عم بقول لكم الرجل في ذاك الوقت، هذا منذ أكثر من 20 سنة، قال لا صار عم بده ينبهني إلي بزعمه. قال لي هذه الكلمة نحن بنعرفها وبنعرفها من نحن وصغار، كلمة فاسدة وفتوى باطلة يعرفونها من الصغر، يجب علينا أن نحذر منها. إلى الآن يوجد من يعتقد هذا الاعتقاد الفاسد في هذه القضية. المرأة إذا طلقها زوجها بالثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما جاء في القرآن الكريم، تعتد من هذا الرجل ثم يتزوجها آخر ثم يدخل بها ثم إن شاء طلقها ثم بعد العدة إن شاءت رجعت إلى الأول، وإلا ما في حل لهذا الموضوع، بغير هذه الطريقة ما في حل. وأما الدائم فمعناه الذي لا يلحقه ولا يجوز عليه الفناء، وبمعناه الباقي فالله يستحيل عليه الفناء عقلا، ولا دائم بهذا المعنى إلا الله، فلا شريك لله في الديمومية لأن ديموميته استحقها لذاته، لا شيء غيره أوجب له ذلك. وأما ديمومية غيره كالجنة والنار فهي ليست ذاتية بل هما شاء الله لهما البقاء، أما من حيث ذاتهما فيجوز عليهما عقلا الفناء، يعني بقطع النظر عن مشيئة الله بقاء الجنة والنار من حيث ذات الجنة ومن حيث ذات النار لأنها وجدت بعد أن لم تكن، عقلا يجوز عليها الفناء، لكن بما أن الله شاء للجنة والنار البقاء فلن تفنى الجنة ولن تفنى النار. بالنظر إلى خبر الله أن الجنة والنار باقيتان يستحيل عقلا عليهما الفناء، بالنظر إلى خبر الله، لأن خبر الله لا يحتمل الغلط. أما مع قطع النظر عن خبر الله بالنسبة بالنظر إلى الجنة والنار من حيث العقل من حيث ذاتهما يجوز عليهما الفناء عقلا، لأنهما لم تكونا موجودتين ثم أبرزهما الله من العدم إلى الوجود، لكن شاء الله لهما البقاء فهما باقيتان، لكن ليس بقاء ذاتيا بل لمشيئة الله بقاءهما، لذلك هما باقيتان. لكن ورد في الشرع بقاؤهما بنص القرآن والسنة النبوية وإجماع الأمة، ورد في القرآن وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على ذلك، وأمة محمد لا تجتمع على خطأ. ولذلك فإن القول بفنائهما أي الجنة والنار أو فناء النار دون الجنة كفر. إذا واحد قال النار تفنى أو النار والجنة تفنيان أو قال النار تفنى كفر. قال رحمه الله عن الله تعالى الخالق، يعني الذي أبرز كل شيء من العدم إلى الوجود، وهذا لا يوصف إلا الله به، توجد أسماء خاصة بالله لا يسمى بها غيره، الخالق من الأسماء الخاصة، لا يقال الخالق أو الخلاق أو الرحمن أو لفظ الجلالة الله، لا يقال إلا عن الله سبحانه وتعالى. لا يجوز أن يطلق على غير الله، في بعض البلاد يسمون شخصا الرحمن، يقولون يا رحمن تعالى، من نادى غير الله رحمن كفر والعياذ بالله. لا يقال عن غير الله رحمن، هذا من الأسماء الخاصة بالله، الله الخالق أو الخلاق، الرازق أو الرزاق، المحيي المميت، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، هذا لا يسمى به سوى الله، هذه الأسماء لا يسمى بها إلا الله سبحانه وتعالى. أما مثلا حميد كريم رؤوف رحيم يسمى به غير الله، يوصف به غير الله تعالى. رؤوف رحيم الله قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الخالق لا يقال إلا عن الله الخالق، فما بيجوز الواحد أن يقول مهما كان غاضبا خلق لها الشغل مثل ما الله خلقك، هذا كفر والعياذ بالله. هكذا بعض الناس الجهال إذا أضاعوا شيئا أو شخص أهمل فضاع منه غرض، من شدة جهلهم ماذا يقولون له؟ بدك تخلق لياها مثل ما الله خلقك، هذا كفر صريح والعياذ بالله، لأن معناه أنت تتصف بصفة الله وهي الإبراز من العدم إلى الوجود. الرازق قلنا هذا لا يسمى به غير الله، الله هو يوصل الأرزاق لمن شاء من عباده، والرزق هو ما ينفع ولو كان حراما، والرزق ما ينفع ولو محرما، يرزق من يشاء ومن شاء أحرما، والرزق ما ينفع ولو محرما. معناه الله يرزق من يشاء ومن شاء لم يرزقه، ولا يعترض عليه. من اعترض على الله كفر، من اعترض على الله كفر وخسر ولا يذهب بلاؤه. يعني هذا الذي يعترض على الله، حين يعترض على الله بروح البلاء عنه، بروح الوجع عنه، بروح المصيبة عنه، ما بروح عند الغضب، عند وقوع المصيبة، عند وقوع البلية. فيقول أحدهم أحيانا: شو أشبك يا رب، ما شايف غيري؟ هكذا سمعت بعضهم يقول. وشو يا الله، ما شايف غيري حتى عم تاخذ لي ابني؟ هذا كفر والعياذ بالله. قولوا لهذا المغفل: حين فعلت هذا الكفر ذهبت مصيبتك، ذهب ألم المصيبة؟ لا يذهب ألم المصيبة، إنه شو بيكون عمل؟ خسر الدنيا والآخرة، راحت عليه. إذا بقي على حاله ومات على ذلك إلى جهنم وبئس المصير. الله تعالى لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يضره معصية العصاة، كماله أزلي أبدي لا يزداد ولا ينقص. نحن ننتفع بالطاعة ونضر أنفسنا إن عصينا ربنا. الله غني عن العالمين، كان موجودا قبل الخلق لا يحتاج إليهم، وهو موجود بعد الخلق، بعد أن خلق الخلق لا يحتاج إليهم، غني عن العالمين. الذي يكفر يضر نفسه، شوفوا، يضر نفسه ولا يذهب بلاؤه. يعني هن يفكروا حين كفر ذهب بلاؤه. واحد مات ابنه، قام بطل يصلي مثلا، ما كفر، ما اعترض على الله، بس بطل يصلي، حين ترك الصلاة ذهب البلاء، رجع له ابنه؟ ما بيرجع له ابنه حين يفعل هذا، ولا يذهب أثر البلاء عنه حين يفعل هذه المعصية. لكن شو قال العلماء؟ قال العلماء: إذا وقعت مصيبة على العبد المسلم ثم عصى ربه بسبب وقوع المصيبة، ذهب الثواب الذي يكسبه بوقوع هذه المصيبة. شفتوا شو بيقول؟ روح على حاله. إذا ابتلى الله العبد بمصيبة، العبد المؤمن يثاب على ذلك، أحيانا تكفر كل خطاياه بصبره على هذا البلاء. إذا هذا عمل معصية، ترك الصلاة مثلا بسبب وقوع المصيبة، شو صار فيه؟ وقع في معصية كبيرة، وفوق هذا كمان خسر الحسنات التي تكتب للمسلم بوقوع هذا البلاء. يعني ضر نفسه على كل حال، وما بتروح لمصيبة ولا يذهب أثرها بوقوعه في المعصية. العالم معناه أن الله موصوف بصفة العلم، وعلم الله واحد يعلم بعلمه الواحد كل ما يعلم سبحانه وتعالى. علم لا يتجدد عليه علم، لا يزداد ولا ينقص، علمه أزلي أبدي، ليس يحصل له علم بعد جهل ولا نقص علم، إنما علمه أزلي أبدي ليس كعلم الخلق. القدير معناه الموصوف بالقدرة، وهي صفة لله بها يوجد الممكن ويعدم. الفعال لما يريد، لا أحد يمنع نفاذ ما شاء الله، لا أحد يمنع نفاذ ما أراد الله أن يكون. ما شاء الله كان، ما أراد الله في الأزل أن يكون لابد أن يكون، وما لم يشأ لم يكن، ما لم يرد الله في الأزل أن يكون لا يكون. والمشيئة صفة لله، بها يخصص الممكنات العقلية ببعض ما يجوز عليها دون بعض. هذا معنى المشيئة، احفظوها هذه. ليش عم بقولكم هالكلام؟ معناته قديش مهم انه نعرف شو تعريف المشيئة. شو يعني الممكن العقلي؟ ما يجوز في العقل وجوده وعدمه، هذا الممكن العقلي. الله خصص الممكنات ببعض ما يجوز عليها من الصفات دون بعض. يعني الله خصصنا جميعا ان نكون في هذه اللحظة هنا في المسجد، وكان جائزا علينا باعتبار العقل مع قطع النظر عن مشيئة الله أن نكون هنا، أن نكون في مكان آخر. من الذي خصصنا بأن نكون هنا بدل غير هذا المكان؟ الله تعالى. فنحن منقول، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. الله تعالى كل شيء يدخل في هذا الوجود يدخل بمشيئته وعلمه وتقديره وإرادته وتخليقه، ما في استثناء. كل ما دخل في الوجود بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله وتخليق الله، سواء كان حجما أو عملا، خيرا أو شرا، كفرا أو إيمانا، حلوا أو مرا، الله خلق كل شيء، وكل شيء يدخل في الوجود بمشيئته. الشرح: معنى الخالق الذي أبدع وكون جميع الكائنات وأبرزها من العدم إلى الوجود، فلا خلق بهذا المعنى إلا لله، فما سوى الله تعالى حدث بخلقه تعالى وتكوينه وإبداعه. فالخلق هو الإبراز من العدم إلى الوجود، ولا خالق إلا الله. هون ليش قال بهذا المعنى؟ أنه بتجي أحيانا هذه اللفظة في اللغة العربية تستعمل لغير معنى الإبراز من العدم إلى الوجود. قال الله تعالى: وتخلقون إفكا. تخلقون إفكا أي تفترون الكذب. أنتوا ساعين هذه العبارة، بقولوا اختلق قصة، يعني افتراها كذبها، هذا معناه. وكذلك يأتي الخلق بمعنى التصوير، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، أي تصور. تخلق من الطين أي تصور من الطين، عن عيسى عليه السلام كان يصور كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله، يطير ثم يقع بعد ذلك. فتأتي لعدة معاني. كذلك قال الله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. ما معنى هنا أحسن الخالقين؟ أي أحسن المقدرين. تقدير الله لا يخطئ، تقدير الله أزلي أبدي لا يخطئ، تقدير غيره يخطئ. نحن نقدر أشياء، نصيب في أشياء، نخطئ في أشياء. لذلك قال الله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، معناه أحسن المقدرين. عشان هيك قال بهذا المعنى. قال الله تعالى: قل الله خالق كل شيء، معناه خلق الأعيان والأعمال، الخير والشر، الكفر والإيمان، الحسنات والمعاصي. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهو كان من كبار الأولياء من التابعين الذين اجتمعوا ببعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر بن عبد العزيز قال: لو شاء الله ألا يعصى لما خلق إبليس. إذا واحد عم يناقشك جاهل قال لك الله ما بيخلق الشر، قل له: من رأس الشر؟ إبليس. من خلق إبليس؟ الله. فإذا الله هو خلق الخير وخلق الشر، هذا من التوحيد، هذا الكلام من التوحيد. أما الذي يقول الله خلق الخير دون الشر، جعل لله شركاء في الخلق، على مقتضى قول من يقول الله خلق الخير ولم يخلق الشر، صار خلق غير الله أكثر من خلق الله والعياذ بالله. قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فعلى مقتضى كلام هذا الإنسان الفاسد صار خلق غير الله أكثر من خلق الله والعياذ بالله. أما عقيدة المسلمين أن الله هو خالق كل شيء، بس شو الفرق؟ إذا واحد قال لك طب شو الفرق لك بين الخير والشر؟ الله يحب الخير وأمر به، ولا يحب الشر ونهى عنه، هذا الفرق. وإلا كل من الخير والشر وجد بتخليق الله ومشيئة الله وتقدير الله وعلم الله. لكن شو الفرق؟ الشر الله لا يحبه ونهى عنه، الخير الله يحبه وأمر به، هذا الفرق. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذا هو الفرق. أحو من القرآن الكريم. أما من حيث الخلق هي

ده ليس له السعادة الأبدية. السعادة الأبدية من ينالها؟ الذي مات على العقيدة السنية، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الرسول والصحابة ومن تبعهم بإحسان، هذا الذي ينال السعادة الأبدية. لذلك العناية العناية العناية بمفتاح السعادة الأبدية الذي هو علم الدين، الذي أساسه علم العقيدة، التوحيد، توحيد الله في الفعل، اعتقاد أن الله هو خالق الأعمال وخالق الأجسام، خالق الخير وخالق الشر، خالق كل شيء، ومعنى الرازق الذي يوصل الأرزاق إلى عباده، ومعنى العالم المتصف بالعلم. فالله موصوف بعلم أزلي أبدي لا يتغير ولا يزداد ولا ينقص، فهو عالم لا كالعلماء، لأن علم غيره حادث. ومعنى القدير المتصف بالقدرة، وهي صفة أزلية أبدية يؤثر بها في الممكنات، أي في كل ما يجوز في العقل وجوده وعدمه، بها يوجد ويعدم، وبمعناه القادر، إلا أن القدير أبلغ. ليش عم يشرح؟ يعني من جملة فوائد شرح هذه الصفات أنه يصير بيعرف واحد شو معنى القدرة. لما أقول الله قادر أو قدير أو موصوف بالقدرة، شو معناته؟ صفة لله يؤثر بها في الممكن العقلي، صفة لله يؤثر بها في الممكن العقلي. فهون إذا إجا واحد ملحد عم يسألك سؤال في كفر، أحيانا بعض الملاحدة يسألون سؤالا كفريا والجواب عليه بنعم أو لا بيكون كفر كمان، شو بده يعمل الواحد؟ بده يتعلم. العلم حصن تدفع به عن نفسك وسوسة الشيطان ووساوس شياطين بني آدم، في شياطين بني آدم، وهوى النفس حصن تدفع فيه. العلم، علم الدين، به تدفع هؤلاء الأشرار عنك. فكان بعض الملاحدة شو يقولوا لبعض المسلمين؟ أليس الله على كل شيء قدير؟ جواب المسلم: بلى، الله على كل شيء قدير. ماذا يقول الملحد؟ طيب ما دامه على كل شيء قدير، بيقدر يخلق واحد مثله؟ إذا واحد قال له بيقدر يخلق بيكفر، وإذا قال له ما بيقدر يكفر. ما هو الجواب؟ أن يقال له: القدرة صفة لله، بها يؤثر في الممكنات، لأن الممكنات هي التي تقبل الوجود وتقبل العدم. الله موجود أزلي لا ابتداء لوجوده، واجب الوجود، لا يقبل العقل في حقه إلا الوجود، لا يقبل العقل في حقه العدم. فلا يقال هل الله قادر على أن يوجد مثله أم لا، لأن وجود مثيل لله مستحيل عقلا، فلا يدخل تحت القدرة. هذا اللي بيتعلم بيجاوب هيك. كنت علم ببعض المدارس أنا، فعلمتهم هذا الجواب، فقالوا لي بعض الطلاب: كان قبلك أستاذ جاءنا باسم الدين، فقام طالب وقال له: يا أستاذ، الله على كل شيء قدير؟ قال له: إيه على كل شيء قدير. قال له: بيقدر يخلق واحد مثله؟ قال له: اسكت، شو الحكي هذا، عاد. قالوا لي، فقعد التلميذ ونحن تشوشنا، ما عدنا فهمانين كيف بيجاوب الواحد. ما هلأ هو هذا ينهى ويزجر، لكن يعلم الصواب لعله يرجع عن كفره. وحتى اللي سمعه، ما هو ألقى الكلمة في الصف، في 30-40 طالب أمرار بيكون بالصف، ما حدا منه سمع الجواب، ما حدا عرف كيف يجاوب. فإذا واحد سأل هالسؤال، ما بتقول له الله قادر أن يخلق مثله، ولا بتقول له الله غير قادر، بتقول له: القدرة صفة لله يؤثر بها في الممكنات، الممكنات العقلية هي التي تقبل الوجود وتقبل العدم، فهي تدخل تحت القدرة. أما الله فهو واجب الوجود لا يقبل العدم. فهل يقال، يعني إذا واحد عنده عقل، هل يقول هل يوجد الله الآن، هل يبرز الله الآن، هل يخلق الله الآن شيئا لا ابتداء لوجوده؟ ما هو إذا وجد الشيء الآن شو بيكون له؟ بداية. كيف بده يوجد الآن شيء ليس لوجوده بداية؟ عند العقلاء يعرف، عند المتعلمين يعرف. هو عم بيقول لك بيقدر يخلق واحد مثله، فحين يقول يخلق معناه يوجد الآن، يبرز من العدم إلى الوجود، وعم بيقول مثله، الله موجود لا بداية لوجوده، فكيف يحدث أزلي؟ هذا تناقض، هذا شيء لا يقبله العقل، هذا يؤدي إلى طلب المحال، وهو محال. بس واحد بده يتعلم يعرف يجاوب على هؤلاء حتى لا يقع في الكفر. ومعنى الفعال لما يريد أنه قادر على تكوين ما سبقت به إرادته، لا يعجزه عن ذلك شيء، يفعل ما يشاء بلا مشقة، ولا يمانعه أحد،
ولا يحتاج إلى استعادة.

0: استعمال آلة وحركة ولا إلى استعانة بغيره ولا تخلف لمراده. ومعنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أن كل ما شاء الله في الأزل أن يكون كان، وما لم يشأ الله في الأزل أن يكون لا يكون، ولا تتغير مشيئته. هذا موضوع كثير مهم، الله لا يتغير وصفاته لا تتغير. لو كان متغيرا لكان حادثا، ولو كان حادثا لكان مخلوقا، ولو كان مخلوقا لم يكن إلها. أنه بعض الناس بيقول لك بدعي بجرب، بركي إذا الله شاء لإلي أن يكون كذا وكذا بغير مشيئته لسير كذا وكذا. هذا الكلام فاسد. الله تعالى لا يغير مشيئته لا لدعوة داع ولا لصدقة متصدق. فإذا واحد سألك طيب مدام مشيئة الله لا تتغير لماذا ندعو الله، يكون جوابك أيها المسلم المتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وفي لفظ الدعاء مخ العبادة، معناه الدعاء حسنة. عرفتوا شو يعني الدعاء هو العبادة؟ حسنة. هو معنيت العبادة الحسنة، معنيت الدعاء فيه ثواب، معنيت الدعاء يتقرب به إلى الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انتظار الفرج عبادة. شو يعني انتظار الفرج عبادة؟ يعني إذا واحد انتظر الفرج عبد الفرج؟ لا، من انتظر الفرج من صبر له حسنات، هذا معناته، هذا معنيت انتظار الفرج عبادة. فإذا واحد سألك ما دام كل شيء بمشيئة الله، هذا صحيح، ومشيئة الله لا تتغير، لما ندعو الله تعالى؟ بتقول له لأن الرسول قال الدعاء هو العبادة، وفي لفظ الدعاء مخ العبادة. مخ العبادة يعني شيء عظيم من الحسنات، هذا معناته، لأنه المخ السائل الذي يكون في العظم يقال له المخ، معناته شيء عظيم فيه حسنات كثيرة. فإذا دعوت الله تعالى بدعاء حسن لك ثواب، استفدت الثواب، فائدة وأي فائدة، الثواب فائدة وأي فائدة. وإذا شاء الله أن يستجاب لك تحقق ما طلبت، وإن لم يشأ الله أن يحصل ما طلبت يدفع الله عنك إن شاء بلاء بهذا الدعاء الذي دعوته. وعلى كل حال شو لك بالدعاء؟ حسنة لك ثواب، يعني استفدت. فإذا قال لك الله يقول ادعوني أستجب لكم، معناه أطيعوني أثبكم، هذا معناته. مش معناته إذا دعا العبد ربه وكان الله لم يشأ أن يتحقق مطلوب العبد تتغير مشيئة الله لطلب هذا العبد، لا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي لأمتي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يكفر أمتي جملة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بما أهلك به الأمم قبلهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، وقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. معنيته مشيئة الله لا تتغير، هذا معنيته مشيئة الله لا تتغير. فبيجي واحد بيقول لك في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي لا يرد القدر إلا الدعاء، وهلأ بعدنا بالدرس عم نقول مشيئة الله لا تتغير لا بدعوة داع ولا بصدقة متصدق. أقول لك ما معنى هذا الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء؟ له معنى، له تفسير. يوجد قدر أو قضاء بيقولوله العلماء مبرم، وقدر أو قضاء معلق. في اللوح المحفوظ مكتوب كل ما يجري في هذا الكون من بداية الخلق إلى يوم القيامة، لأنه لوح المحفوظ شيء مخلوق، وخلق الله قلما خلقه الله من نور جرى على اللوح المحفوظ فكتب مقادير الخلائق إلى نهاية هذه الدنيا إلى يوم القيامة. شو مكتوب في هذا اللوح المحفوظ؟ في بعض الأمور شو مكتوب؟ مكتوب مثلا إن دعا فلان بكذا حصل له كذا، وإن لم يدع بكذا لم يحصل له، لكن الله يعلم إن كان سيدعو فيحصل له أو لا يدعو فلا يحصل له، لأنه كل شيء بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله. يوجد ملائكة يستنسخون في صحائف لهم أشياء من اللوح المحفوظ، ينسخون يعني يأخذون من اللوح المحفوظ أشياء، من جملة ما يأخذون هذا القدر المعلق، إن فعل فلان كذا يكون كذا، وإن لم يفعل لا يكون. الله يعلم ماذا سيكون، إن كان سيدعو فيتحقق له أو لا يدعو ولا يحصل له. فإذا دعا هذا العبد ربه، هذا العبد الذي كتب في اللوح المحفوظ هذا واستنسخته الملائكة في صحائفها، فإذا دعا هذا العبد ربه اندفع القدر المعلق الآخر بدعائه. أي القدر المعلق الآخر؟ وهو أنه إن لم يدعو لا يحصل له. هذا معناه لا يرد القدر إلا الدعاء، أي لا يرد القدر المعلق بمشيئة الله إلا الدعاء الذي يحصل من العبد بمشيئة الله. هذا معناته، مش معناته أن تقدير الله مشيئة الله يتغير بدعوة عبد، لا، لأنه بتطلعوا بالأسانسير، أنا شايفه بالأسانسير كاتبين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء. ما بعرف ليش حاطينه بالأسانسير، هو حديث إسناده حسن وذاك أقوى منه، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، من حيث الإسناد والرواية أقوى من هذا الحديث. وإن كان حديثا، مش كل حديث بنحط في أي موضع بحيث قد يتوهم الجاهل منه معنى لا ينبغي أن يعتقده. يعني هلا القرآن الكريم أكيد كله صحيح، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أكيد كله صحيح، لكن بأي مجلس أنت بتقول أي آية قد تشكل على السامع ويتوهم معنى لا ينبغي أن يعتقده، أو بتذكر أي حديث قد يشكل على السامع وبيتوهم منه معنى لا ينبغي أن يعتقده؟ لا. وإذا أردت أن تورد إن كان بدرس أو خطبة جمعة، شو منقول نحن؟ نورد هذه الآية ونفسرها حتى لا يشكل على العوام. يعني إذا أنا بمجلس عمول الرحمن على العرش استوى، فورا بنبه الله لا يوصف بصفات الخلق، استوى في حق الله ليس معناه جلس ولا قعد ولا استقر، لأن الجلوس والاستقرار والقعود من صفات المخلوقين. استوى في حق الله تأتي لمعنى يليق بالله، كأن يقال استوى بمعنى قهر وحافظ وأبقى، هيك بيقول الواحد. مثل هذا الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، والمعناته القدر المعلق بمشيئة الله، إذا دعا العبد اندفع ذاك المعلق الآخر، لأن الله شاء للعبد أن يدعو فيندفع ذاك المعلق الآخر، مش معناته تغيرت مشيئة الله. مشان هيك نحن دائما بنص شعبان منقول لا تقولوا هذا الدعاء المهم، بيقولوا في اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مقترا علي في رزقي فامحو اللهم بفضلك وإحسانك وجودك وكرمك حرماني وإقتار رزقي وشقاوتي واكتبني عندك من السعداء، بعدين يريدون الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت آية، بس ما منوردها هون لإيهام الناس أنه إذا أنا دعوت الله تتغير مشيئة رب العالمين. إذا كان شاء لي أن أكون محروما حتى تتغير المشيئة فأكون من غير المحرومين، لا، يمحو الله ما يشاء ويثبت. هذه راجعة إلى الناسخ والمنسوخ، أنتم سامعين فيه بالقرآن آيات نسخت، الناسخ والمنسوخ هكذا قال بعض أكابر العلماء. يمحو الله ما يشاء أي من آيات القرآن، ويثبت أي من آيات القرآن. كان في آيات في القرآن نسخت ما عادت تتلى في القرآن الكريم، هذا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أما مشيئة الله لا تتغير، تقدير الله لا يتغير، علم الله لا يتغير، الله لا يتغير وصفاته لا تتغير. بارك الله فيكم.
1: إذن مستمعين الكرام، كنا وإياكم مع هذه المحاضرة الطيبة المباركة التي ألقاها على مسامعنا فضيلة الشيخ نبيل الشريف، تناول من خلالها بيان مفاهيم إيمانية مهمة من العقيدة الإسلامية الحقة.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. معشر المؤمنين، لا شك أن القرآن الكريم هو كتاب الله العظيم، هو أحب الكتب إلى قلوب المسلمين، هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو في أعلى طبقات البلاغة والفصاحة. من آمن به واهتدى بنوره وعمل بمقتضاه فاز في الدنيا والآخرة. والقرآن كتاب أنزل لبيان الحلال والحرام والواجبات والمنهيات، وأخبار من مضى عبرة وذكرى للذاكرين. وقبل ذلك فيه بيان العقيدة الحقة التي يجب اعتقادها على كل مسلم، عقيدة أن الله واحد لا شريك له ولا مثيل له، موجود بلا مكان، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه بأي وجه من الوجوه، ولا يوصف بشيء من صفات المخلوقات. فمن وصف الله بمعنى من معاني البشر فهذا ما عرف الله تعالى. وفي القرآن غير ذلك من العلوم المهمة العظيمة التي يستفيد منها أهل اللغة والنحو والطب والتاريخ وضرب الأمثال، تبصرة للمهتدين وهداية للمسترشدين. ومن ذلك ما جاء في الآية الكريمة التي ذكرتها وأعيدها على مسامعكم، فتأملوا بلاغة القرآن الكريم: وضرب الله مثلا رجلين أحد